0: وانت بسيني وانا السبع. يا كرد منك يا جدي يا ستي ان انا بزدو، يا كرد منك يا ستي يا ستي ان انا بزدو.
1: بشتكي بم بشتكي بم بدنا مصاري يا ستي، بشتكي بم بشتكي بم بدنا مصاري يا جدي.
0: بشتكي بم بشتكي بم عطوها الواوي عطولي بسيني وعطس

0: لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: حظك على الهواء.
4: تجتمع الشمس مع كوكب عطارد المتراجع في برج السرطان المائي. هذا التموضع يبث طاقة عاطفية وعميقة على الأرض، تحفزنا جميعاً على العودة إلى الجذور، مراجعة القرارات الماضية والتركيز على شؤون العائلة والمنزل. دعونا نرى كيف ينعكس هذا التأثير على الأبراج اليوم. الحمل. التركيز اليوم لديك ينصب على ترتيب أمورك الداخلية، المنزلية والمالية. كوكب زحل في برجك يطالبك بالالتزام والمسؤولية، بينما المريخ في الجوزاء يمدك بالطاقة والحيوية للتواصل وإنجاز النقاشات المؤجلة. الثور. يوم ممتاز للتواصل والتعبير عن أفكارك بكل وضوح. الأفلاك تدعمك اليوم للوصول إلى نتائج عملية في نقاشاتك، لكن احذر من العناد وحافظ على مرونتك خاصة عند التعامل مع الموارد المالية المشتركة. الجوزاء. المريخ في برجك يمنحك كاريزما لا تقاوم ونشاطاً عالياً جداً. خذ وقتك الكافي قبل اتخاذ أي قرارات مالية مصيرية اليوم، واستغل هذه الطاقة الكبيرة لترتيب أولوياتك الشخصية والمهنية. السرطان. الشمس وعطارد المتراجع في برجك يضعانك في بؤرة الاهتمام، لكنهما يدفعانك أيضاً نحو مراجعة الماضي والتفكير العميق. يوم مناسب لتصحيح مسار قديم أو إعادة تقييم خطواتك القادمة، فاستمع لحدسك اليوم. الأسد. كوكب المشتري في برجك يمنحك التفاؤل والحظوظ، إلا أن وجود بعض الكواكب في بيت الخفايا يطلب منك الهدوء والابتعاد عن الضجيج. خذ قسطاً من الراحة ورتب أوراقك بعيداً عن الأعين.
5: العذراء، كوكب الزهرة في برجك يمنحك جاذبية خاصة وأناقة ملفتة اليوم. على الصعيد الاجتماعي يومك حافل باللقاءات والأصدقاء، وهي فرصة ممتازة لتوسيع شبكة معارفك أو لطلب الدعم لتحقيق هدف طال انتظاره. الميزان، الأنظار كلها موجهة إليك اليوم في العمل أو في محيطك الاجتماعي. حاول أن تكون دبلوماسياً في التعامل مع الرؤساء أو الشركاء، وخفف من حدة التوتر الناتجة عن ضغوط العمل المتراكمة. العقرب، يوم مناسب جداً للتخطيط للمستقبل، للتعلم أو لفتح آفاق جديدة. طاقتك الفكرية اليوم في أعلى مستوياتها.
6: القوس، يوم يحمل نقاشات مالية أو مهنية مشتركة. انتبه للتفاصيل ولا تتسرع في توقيع أي عقود أو أوراق قبل دراستها جيداً. الأفلاك تطلب منك التوازن بين طموحاتك الكبيرة وأرض الواقع. الجدي، التركيز اليوم ينصب بالكامل على الشراكات والعلاقات في حياتك، سواء كانت مهنية أو عاطفية. الأجواء تتطلب منك تقديم بعض التنازلات المرنة والبحث عن حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
7: الدلو، كوكب بلوتو المتراجع في برجك يضعك في ورشة عمل وتغيير جذري داخلي. اليوم مناسب جداً للاهتمام بصحتك، لترتيب جدول أعمالك اليومي، وللتخلص من المهام المتراكمة التي تستهلك طاقتك. الحوت، يومك مليء بالطاقة الإيجابية، الإبداع والرومانسية. الأفلاك تدعمك تماماً لتعبر عن مشاعرك ومواهبك بحرية. إذا كانت لديك فكرة مبتكرة أو مشروع فني، فهذا هو الوقت المثالي لطرحه.
1: حظك على الهوى.
8: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebanon.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: وجاب المجوز يا
0: عبو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
2: راغب في قربك أنا راغب
3: بنت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد نرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، ومستمرون حتى اشعار اخر. تنشوف غلى المازوت شو رح يعمل فينا وفيكم، والمحروقات مع ارتفاع سعر البترول، انها الحرب. وبرجع بلكن تذكروني، قولوا بكرة جوني الصديق قال، وقد صار اللي بقلكن إياها، شهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنة ونص وسنتين، تذكروني منيح وقولوا الصديق قال هيروشيما ناكازاكي وشي ثلاث قنابل تانية غير هيروشيما وناكازاكي ممكن يكون ترامب بحاجة لخمسة لحتى ينهي شي معين. قولوا الله ماذا يحصل في وطني لبنان لليوم الثلاثة 14 تموز 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن القيامة، كل الأزمنة اللي بتوصلنا ليشوع مشيحو، يشوع مشيحة، خريستوس، خيسوس، جيزوس. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10، وتبقوا تذكروني حتى لو وقف الإرسال وشو ما صار، واصلين له، واصلين له لهيروشيما وناكازاكي، وثلاثة من عيارة نفس العيار تبع هيروشيما وناكازاكي. قولوا الله ما في شيء إلا ما قالوا نهاية. ماذا يحصل ببلدة النعمة؟ تحية لأهلنا بالنعمة بحارة النعمة، ويبدو أنه رجعت الدعوات إلى فصل البلديتين عن بعضهم، ويصير في بلدية للنعمة، وهو القرار متخذ، رح نحكي عن الموضوع بعد شوي. قرار فصل النعمة عن حارة النعمة متخذ وما نفذوا حتى ما تتفسر طائفيا. دار الفتوى أصدرت بيان تخوفت من تقسيم البلديات طائفيا. بس يا سيدي مفتي الجمهورية، ما هن في تقسيم بلديات من زمان، في ناس بتعرف ناس ما بتعرف انه في بلدة بالبقاع بالرايح شوي من دير الأحمر، بلدة صامدة وصابرة ومتعايشة مع بعضها، كانت نبحة بلدة وحدة، فصار في بلدتين، نبحة انقسمت لبلدتين، نبحة المحفارة مسيحية مارونية ونبحة الدمدوم شيعية. وهلأ صدر المرسوم من كم سنة بتقسيم النعمة لوحدة وحارة النعمة لوحدة، الناعمة المارونية وحارة النعمة السنية. هذا اللي عم بيصير بوطننا لبنان، مش انه نحن عم نحكي طائفيا، نحن عم نحكي بالقانون، بالقانون صدر القانون ببلديتين، بلدية النعمة لوحدها وبلدية حارة النعمة لوحدها، مثل ما من سنين لورا، سنين لورا صار في نبحة المحفارة ونبحة الدمدوم وغيرها وغيرها وغيرها. وقايم الأيام هلأ كمان بمزرعة الشوف بالبلدية. الله يساعدنا، الله يساعدنا، الله يساعدنا يا وطن، لنتمسك بالشرعية، هيدا أهم شيء، لأنه اللا شرعية عم تدمر الوطن. والله يستر هلأ الفرص

0: Bonjour, Aznavour. Bonjour, Charles Aznavourian, à ma fille. ونبدا سويا بالموسيقى المرافقه. صفر ثلاثه اربعه اربعه اربعه صفر ثلاثه سبعه. رسائل بلشت توصل من السته وربع صباح اليوم. خلينا نسمع اول رساله.
1: صباح الخير جوني. في برامج بايخه بس اجمل من البرنامج اللي بيتمسخروا فيه على رئيس الجمهوريه البطل المغوار. ما شفنا بارح عم بيتمسخر على التلفزيون واحد يعني بلا ما سميه، لان ما كان لازم حتى انا برامته دوري، بس بالغلط طلع بوجهي بالغلط. يا عيب الشوم عليه، وهو يعني ابيخ ما خلق الله ناس على الارض. نهارك حلو جوني.
0: يسعد صباحك جورج. سمي الامور، سميهم اي قناه تلفزيونيه ويا ما بعرف بيه. يعني أنا بقدر إنه قناة عملاء إيران بلبنان. anyways يلا. صوتك عالي جبل لبنان. تعميم من أمانة سر نقابة المحامين في بيروت. تعلن نقابة المحامين في بيروت أن دور النقابة في بيروت والمناطق، أن دور النقابة يعني فروع نقابة المحامين ببيروت والمناطق سوف تقفل كل يوم جمعة بشهر آب، يعني 7 آب مقفل، 14 آب، 21 آب، و 28 آب 2026 فروع نقابة المحامين ببيروت والمناطق كل يوم جمعة مقفلة أبوابها 7 و 14 و 21 و 28 آب، على أن يبقى توقيت دوام العمل اليومي لبقية أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 3 بعد الظهر. هيدي كمان يمكن تترافق مع العطلة الصيفية للقضاة. الإمضاء أمين سر نقابة المحامين في بيروت نديم زياد حمادي. يلا صيفي مبارك محامينا الكرام وكل الأصدقاء من المحامين، وهن كتار كتار كتار وأحبة ومستمعين اللي منعرفهم واللي ما منعرفهم. الله يعطيكم ألف عافية محامو لبنان. وأكيد تحية لنقيب المحامين في بيروت. يسعد صباحك نقيب. ماتر عماد مارتينوس، ومن خلالك كل المحامين بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. مستمع بعت لي مخالفة، رقم ينتهي بتسعة اثنين ستة. مرسيدس سي 300 بلا لوحة خلفية، وحاطت على الإزاز الوراني صورة لبعض عملاء إيران المقتولين. يلا قولوا الله. على سيرة عملاء إيران واختفاء، يبدو أنه ألفا وتاتش عم يرجعوا يبيعوا الخطوط اللي انتهت صلاحيتها. أشخاص غابوا عن السمع أو مفقودين، عم يعترضوا جماعة عملاء إيران إنه انه ليش عم بترجعوا بتبعون، بلكي رجعوا وبدهم الخطوط تبعيتهم. يا اخ يا بلد لبنان اللي عم تتعرض للدمار على يد بعض ابنائك العملاء، الله ينجينا. صوتك عالي جبل لبنان. وبدنا نضل متفائلين بالخير، والوصول إلى مطار بيروت منه هين أبداً. أعداد الواصلين القادمين لزيارة وطننا لبنان وكل القادمين والمغادرين لوطننا لبنان للسياحة أو لحضور سيمينورز برات لبنان، والقادمين إلى لبنان فيكن تأمنوا رحلتكن داخل وخارج لبنان عبر siaassistance.com sia travel insurance. شو ما كانت وجهاتكن خارج لبنان، فريق عمل من مئات الموظفين بتصرفكن اجتماعيا وامنيا وطبيا من جميع النواحي وصحيا، ان شاء الله ما بتعزون. اذا حدا فقد جواز سفره اثناء السفر ما بيعود عارف شو بده يعمل، مندوبي سيا ترافل انشورنس موجودين بكل البلدان وعلى تواصل مع السفارات، بيطلعوا لكم بدل عن ضايعه او اي شيء، بتتواصلوا مع السلطات وبتبلغوها كلها عن طريق مندوبي سيا ترافل انشورنس الموجودين بتصرفكن على مدار الساعة ومدار ايام الاسبوع. كذلك الامر بلبنان، ان شاء الله ما بتعوزوا خدماتهم، بنتمنى لكم كل الخير. بس اي حادث بيصير معكن سيا ترافل انشورنس حدكن يا لبنانية لحتى ترجعوا لمغتربتكن، والله يحميكن. كول سنتر على مدار الساعة ومدار ايام الاسبوع، سيا ترافل انشورنس 76-777-717. Going places with Sia Travel Insurance. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
2: بونجور بونجور مسيو جوني، ويسعد صباحك أحلى أخ وعزيز وغالي جوني الصدي. تحية كبيرة من بيروت ومن طريق جديدة لأزاي جبل لبنان. أخي جوني أنا هلأ رايح باتجاه البربير، هلأ اجت سيارة نزلت النسوان والأولاد أضالي اللي متسولين اللي مرة حكينا عنهم يلي على صيدلية مازن ومصلبية محمصتر فاعي. نزلت سيارتين نمرة بيضة على إشارة تاكسي، نزلت النسوان والولاد تحت الجسر يلي فيه محمصتر فاعي. بس حبيت حطك بالصورة والله يسعد صباحك.
0: آخ يا بلدي لبنان ويسعد صباحك يا ابن بيروت حسام. آخ يا حسام آخ، عم نستجدي الوطن هلا تنخلصوا من بين ايدين عملاء الفرس وايران. الله يسترنا الله يسترنا من كل شيء عم بيصير. خلينا متمسكين بالشرعيه، ولا بد من يوم تصير الشرعيه هي السيده على كل الاراضي اللبنانيه من اقصى الناقوره وبالنازل شوي كم متر كمان من بلده الناقوره الى النهر الكبير الجنوبي إلى المعابر بين لبنان وسوريا الشرعية، أكيد إلى القاع البلدة الحبيبة مثل كل بلدتنا الحبيبة بلدتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمؤسسات اللي بتعمل حسومات للبلدات اللبنانية وأبنائها، ومنهم مونتيفينو. إلى أهالي مغدوشي الكرام، يسر مطعم مونتيفينو أن يقدم لكم حسماً بنسبة 15% على الفاتورة في إطار مبادرة خاصة لأهالي بلدة مغدوشة. أهلا وسهلا بكم، تحية لإدارة مونتيفينو ريستورانت أند بار لاونج وتعاون وحسم خاص لأهالينا بمغدوشة. وعلى صعيد آخر، تدعو بلدية مغدوشة جميع الأهالي اللي عندهم أطفال تحت السنتين، عمرهم تحت السنتين وبعد ما تمكنوا من الاستفادة من الحصص اللي وزعتها جمعية أرض وبشر يوم الجمعة الماضي، فيكم تحضروا لمبنى بلدية مغدوشة أو تتواصلوا مع البلدية لتسجيل أسماءكم اليوم الثلاثة وبكرة الأربعة، فقط يومين. يعني اللي ما أجا نهار الجمعة عنده يومين، اليوم وبكرة، بهدف إحصاء العدد المتبقي من المستفيدين تمهيداً لطلب الكمية اللازمة من جمعية أرض وبشر وتأمين الحصص لجميع المستحقين. إذن أهلنا بمغدوشة اللي عندكم أطفال تحت السنتين، تواصلوا مع البلدية خلال الدوام الرسمي، فيكم تحضروا أكيد شخصياً، وبعطيكم رقم البلدية 07-20-03-11. بلدية مغدوشة، رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي، جمعية أرض وبشر، تحية لألكن والله يكبر واجبكن بخدمة مغدوشة وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. يبدو أنه في شخص رجع لنا، الشخص اللي حاطت صورة حسن نصر الله عنده على الموبايل. يلا نسمعه بعد البريك تنشوف شو بده يقول.

0: تسأل علي
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما هيك بحكولي عنك إنك أنت دايما هيك.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالبا
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طول.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
3: غالبا
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: كركب كركب يا كركوب كركوبك كركب كركب كراكيب مسرحية عن الألعاب عن العيد وعن المهمة السرية.
5: ليش وعندك ألعاب
6: كلها ألعاب جديدة
5: مين جاب لك هالألعاب
6: أهلي جابوها بعيدة.
4: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 7199-79-59.
1: حلوة هي كركب كركب يا كركوب كراكيب. هيدي أمياتنا اللي بيكونوا هيك منقنفين إنه شلي هالكراكيب هيدي من وجهي، نظف لي هالكراكيب من أوضتك أو من السالون أو مطارح اللي مكون كابين كل الأشياء اللي استعملناها وما ضبيناها بمحلها. يا صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى نطاق بلدية زوق مصبح كسروان. مهرجان حلو كتير مارشاربل فيستيفال للعام 2026 ليلياً ابتداء من الساعة 7:30. يعني في عندكم 21, 22, 23, و24 الأسبوع المقبل. قوم and move. خدمة مذبح كنيسة مار شربل وكنيسة مار أنطونيوس بزوق مصبح، وأكيد الرعاية الأساسية لبلدية زوق مصبح اللي خبرناكم الأسبوع الماضي أنه قامت بتأهيل الباركينج الأساسي والمدخل الأساسي لكنيسة مار شربل زوق مصبح اللي بتستقبلنا كلنا أنا وياكم نحن ورايحين وجايين من بيوتنا، وبيباركنا مار شربل مثل ما يسوع الملك أيضا المعلم الديني يسوع الملك بزوق مصبح الحبيبة. إذن الافتتاح الرسمي ب 21 تموز زفة العمر ميوزيكال شو وحفل موسيقي مع رامي مراد. 22 الشهر عرض باراد كنيسة مار شربل وفي كيدز أنيميشن وحفل موسيقي مع الفنان شادي شمالي ودي جي جورج أبو فيصل. ب 23 الشهر ماجيك شو ودي جي باكس وحفل موسيقي مع النجم مارون ديب. والليلة الرابعة والأخيرة بمار شربل أدونيس زوق مصبح كمان كيدز أنيميشن شو by La Folie de CE. من بعدها دي جي بيكس وختام حفل موسيقي مع النجم فادي جميل. ميوزك فيستيفال لكل العائلة، ترفيه وإيمان بساحة كنيسة مار شربل بزوق مصباح أدونيس. تحية لكهنة الرعية اللي نحن وياهم دايما على تنسيق وبتابعونا وبتابعوكن عبر إذاعة جبل لبنان خارج أوقات الصلاة. شلومو شاينو الخلخون أباي كنوشتو دمور شاربيلو زوق مصباح بلدية زوق مصباح. الساز إلي توفيق صابر الله يعطيكن ألف عافية، وشرطة بلدية زوق مصباح اللي عم تتحمل أكيد ضغط كتير كبير ولكن مثل العسل على قلبنا نحن وياهن. الله يعطيكم العافية يا شباب ويا صبايا شرطة بلدية زوق مصباح. مواكبة مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الله يعطيهم ألف عافية، وأكيد في قوى مخابراتية مواكبة أمننا وحرية تنقلنا بكل مناطق اللبنانية ومنهم هالمهرجان الحلو بزوق مصباح ساحة كنيسة مار شربل من 21 ل 24 تموز. صوتك عالي جبل لبنان. انتو بتعرفوا مستمعي جبل لبنان انه نحن ما عنا رقابة مسبقة على اي واتساب. مثل ما قلت لكم قبل البريك، في واتساب وصل لي من الشخص اللي حاطط على تليفونه صورة حسن نصر الله، ما سمعته تحت الهواء ولا بسمعه، بنسمعه انا وياكم وعلى الهواء. واهلا وسهلا فيك، تفضل. هلا وغلا.
0: صباح الخير. أول شيء من الصبح عم تابعك وعم بسمع شو عم تحكي. أنه عشو كل هالتحريض، يعني عملاء وعملاء إيران وما بعرف شو، عشو كل هالتحريض على الطائفة الشيعية؟ ما فهمت.
1: ما خص هذا، رح كمل لك، رح تكمل رسالتك استفراغك. يعني ما خص الطائفة الشيعية فيكن، أنتو عملاء للخارج والطائفة الشيعية الكريمة براء منكن. والشيعة اللي تدمرت بيوتهم واللي عم نطلع أصواتهم العالية من إذاعة جبل لبنان وهن بالعشرات لبل بالمئات لبل بالألاف، وفي ناس بيتصلوا فينا على الهواء وتحت الهواء بيقولوا لي يا جوني نحنا إذا عرفوا صوتنا من خايف إنه يأذونا نحنا وعيالنا. فكمل استفراغك يا عميل إيران.
0: ممكن أعرف ليش كل هالحقد والكراهية للشيعة؟ مثل ما أنتوا عندكم بهالبلد نحنا كمان إلنا بهالبلد.
1: إلكن كلبنانية، رح تكمل استفراغك، إلكن كلبنانية مش كعملاء لإيران وللفرس وتدمير وطننا لبنان. كمل.
0: والطائفية، يعني ما فهمت، ما في غير ببالكن شيعة شيعة شيعة ولو شو هلا شو هيدا؟ ليش عم تحكي؟ ليش هيك عم تعملوا؟ يعني ما فهمت.
1: انت ما بتسأل حالك ليش انتو عم تعملوا هيك؟ يعني ليش لحتى انه دولتنا اللبنانيه رفضت انتداب سفير الفرس بوطننا لبنان وموجود هلا بطريقه غير شرعيه، ويمكن هاليومين بتخلص فيزته كمان بوطننا لبنان تنشوف الشرعيه شو بتاخذ قرارات نحن معها، بيرجعوا بينتدبوه اهلا وسهلا فيه. بس نحن في ناس عم تدمر لنا وطننا وانت من المؤيدين لهم. كمل استفراغك يا عميل ايران.
0: شو عاملين نحن؟ عايدنا عم نحارب الإسرائيلية ولا شو؟ ولا أنتم ما بتكون حدا يقرب على الإسرائيلية؟ مبسوطين فيه بالجنوب؟ ما فهمنا شو؟ حدا يفسرنا بس.
1: يلا أهلا وسهلا فيك يا عميل إيران. يا عميل الفرس رح فسر لك حبيبي. انت دمرت وطننا لبنان وعم تدمروا كل القرى المسيحية والإسلامية والشيعية والموحدة الدرزية، مش انه انتو يعني فكركم لوحدكم. يعني ما نحن ابتلينا فيكم، انتو بلوة على بنا تحرر وطننا وفاوضنا عن طريق الجيش اللبناني البطل ومنهم العميد اللي هلأ تقاعد العميد مراد كانوا عم بفوضوا على كل شتلة ونبتة وشجرة وتلة وحجرة لحتى يحددوا النقاط الجوذزية. فجيتوا انتو فلحتوا كل شي فلاحة ووصلوا لينا لكل المناطق، وهلأ الله يسترنا ويستركن بما يسمى تلة علي الطاهر والوادي بعلي الطاهر، مش هم التلة. أدمنكن عملاء ولؤمة وكهينين عم ترفضوا إنه الجيش اللبناني يطلعكن بما تبقى من شرف لألكن بآلياته ويخليكن. بتفضلوا إنه تسلموا سلاحكن للإسرائيلي ولا تسلموا للجيش اللبناني أدمنكن كارهين للأرز اللبنانية ولوطننا لبنان ولشرعية اللبنانية. الله يعطيك العافية الجنرال أنطون مراد، أنت ولجنة ترسيم الحدود الجنوبية تعبتوا وشقيتوا وناضلتوا وكافحتوا على كل تلة وعلى كل حجرة وعلى كل شتلة ورد وشتلة زيتون وشتلة تبغ بجنوب لبنان. إذا كان التاب على لبنان كنتوا على إصرار لضم لبنان ولحدود لبنان. إجوا عملاء الفرس دمروا، يعني مثل البقرة اللي حلبت حلبت حلبت ولبطتن، واستجروا العدوان واستجروا الدمار عليهم وعلينا ودمروا لنا اقتصادنا. أنا اللي بدي فقرني بدي أدعسله على راسه مين ما كان يكون. أنا هلأ اللي إزاعتي بتكون مهددة بسبب غلا أسعار المازوت وكلفة الصيانة اللي عم تستجروها أنتو والفرس، عم تقطعوا لنا برزتنا وقطع الأرزاق من قطع الأعناق. فاللي بده يقطع لي عنقي بدي أدعس له راسه وقطع له عنقه كمان. يا عيب الشوم عليك وعلى أمثالك، يلا معلش تركك، ما بدي أعمل لك بلوك، بعاد كل يوم تنبهدلك مظبوط بما يليق بك نحن والمستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. النائب نعمة جورج فريم واستمرار العمل الوطني بخدمة هالوطن بخدمة لبنان. كنا افتتحنا وانبسطنا بافتتاح باخرة بوت بتنقل الركاب من مرفق جونية إلى لارنكا إلى تركيا وإلى لاذقية وسوريا. صار في عرقلات بهالموضوع بالنسبة للشينغن، لأنه لارنكا وقبرص في عندها شروط معينة للدخول. خلينا نحن والنائب نعمة جورج فريم وأكيد رجل الأعمال الأستاذ مرعي أبو مرعي الله يعطيه ألف عافية، كمان المؤمن بسياسة السياحة اللبنانية وسياسة وسياحة وثقافة الحياة بوطن لبنان، مرعي أبو مرعي وفريق عمله الأستاذ نعمة جورج فريم وفريق عمله. لارنكا معلقة حتى أشعار آخر. شو صار بعد إطلاق رحلات جوني البحرية؟ نستمع لربورتاج 3 دقائق عبر LBCI.
7: بعد الجدال الذي أثير بشأن الرحلات البحرية من مفرق جوني، تواكب LBCI الملف أين أصبح المشروع وما الذي علق خط لارنكا؟
8: من أقل من شهر أعلن عن رحلات بحرية بين جوني وثلاث وجهات، لارنكا، ميرسين واللادقية. ميرسين واللادقية شغالين، أما لارنكا فمعلقة. ليش؟ قررنا نروح نسأل شو اللي صار وين المشكلة.
9: وكله كان الفكرة من هديك السنة أنه الخط لارنكا هو الأساسي لجوني، لأنه الخط يلي بيربطنا بأوروبا. اتفاجأنا من بعد ما بلشت الباخرة، وهون يعني المشاغل صاحب الباخرة تفاجأ كتير، لأنه كان وعه موافقات مبدئية من وزارة النقل القبرصية واللبنانية وكل شيء مبدئية، وفاجأ أنه وزارة الخارجية القبرصية كانت عم تتفاوض مع أوروبا، ثاقبت بهالفترة عم تتفاوض مع أوروبا، لأنه مثل ما فهمنا قبرص هي بالاتحاد الأوروبي بس بعد ما صارت بالشنغان. هلأ عم تصير بالشنغان، هلأ يعني بهالأسبوعين ثلاثة صار في إمضاء أنه عندهم 6 أشهر فترة تجريبية لتفوت بالشنغان. من هيك طلبوا أنه ما يغيروا شيء، يعني عمليا ما يفتحوا خط جديد ويوقفوا هذا الخط. ما إجا رفض، إجا تجميد هذا الخط إلى فترة.
10: بس عمليا شو المطلوب اليوم؟
9: ما فقدت الأمل، عم نشتغل مع السلطات القبرصية حتى مع السلطات الأوروبية. صار في تواصل مع قبرص على أعلى مستويات، عن جد أعلى مستويات من لبنان، ومشكورين كلهم. لنشوف شو فينا نعمل لنريحهم، شو فينا نعمل لنريحهم. هلأ في تواصل، هلأ منلحق هذا الموسم ما منلحقه بكون كتير مؤسف إذا ما لحقناه، لأنه الباخرة ما بعرف قديش حد يعني بدنا إياها تضل، وصاحب الباخرة ضلوا محمس خيفينين السلطات القبرصية أنه يستخدم بور، هل تستخدم هذه الباخرة لتهريب ناس مثلا إتجار بالبشر، أو تهريب ناس بلا فياز يفزوا بالبحر هونيك ويفوتوا. يعني خبريات عم نسمعه من هالنوع، عم نحكي معهم كيف فينا نطمنكم أنه لا مش لازم هذا الشيء يصير، والأجهزة الأمنية اللبنانية مع الأجهزة الأمنية القبرصية.
10: أما بجوني فالعنوان الأبرز هو جهوزية المرفأ،
9: بور جاهز 100%، حتى رمل انسحب رمل جديد هلأ بعد تغمق أكتر، وهلأ كل 6 أشهر كل ما بجمع شوية رمل بنرجع بيشيل، تتكون الباخرة مرتاحة وغير باخرات فيها تجي مرتاحين. يعني الأجهزة صارت فيه الإكس راي ماشينز الموجودة، حتى في جهاز كلاب بشم البضاعة الأغراض، يعني وجهاز أمن الأمن العام كتير فعال وموجود.
10: بعيداً عن هالمشكلة مع قبرص، الأكيد أنه مرفق جوني صار جاهز لاستقبال أي باخرة بتقرر تعتمده كوجهة سياحية.
1: إذن استمعنا لهالربورتاج عبر LBCI، وكمان موجود إذا بتحبوا تسترجعوا وتحضروه. النائب نعمة جورج فريم كان عم يتحدث إلى زميلتنا مندوبة LBCI تشيرلي أبو شبكي، تحية للمصور بيير يوسف وزملائنا بالLBCI. إذن الله محييك أستاذ نعمة جورج فريم، هالمناضل الشرس بسبيل وطننا لبنان وبسبيل ثقافة الحياة والسياحة والصناعة والجمال بوطننا لبنان. رجل الأعمال مرعي أبو مرعي، كمان يسعد صباحك. إنسان مضاين وعم بيناضل حتى أشعار آخر. وبما أنه ذكر بتقرير LBCI الأمن العام اللبناني بمرفق جوني السياحي، بدنا نوجه تحية من إذاعة جبل لبنان ومن الأستاذ نعمة جورج فريم ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وكل الأشخاص اللي عم يستخدموا هالمرفق، تحية لرئيس ومدير مركز الأمن العام بمرفق جوني المقدم بيير فريم، كل الاحترام والمحبة إلك المقدم بيير فريم والشباب والصبايا الموجودين واللي عم يخدموا الناس بكل تهذيب، القادمين والمسافرين والمغادرين عبر مرفق جوني السياحي. وإن شاء الله أعدادنا بتتزايد ومنحل المشكلة مع قبرص، وبنضل كمان عم نروح على مرفق اللاذقية ومرفق مرسين وغيرها من الوجهات. سيدر ويفز الباخرة السياحية اللي كلنا بدنا نشجعها، تابعون على وسائل التواصل الاجتماعي واتصلوا واحجزوا وسافروا أفراد وكوبلات ومجموعات إلى مقاصد في سوريا وفي تركيا، مقاصد سياحية. وعقبال ما ترجع قبرص كمان ولارنكا تنضم لألنا وننضم لألة بعد توضيح الأمور. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية 03-4440-37.
11: حلو خيي جوني يعطيك العافية. بس بدي رد على المحترم عميل إيران على قولتك. الإسرائيلي منين فوتوا على لبنان رجع؟ مش حروبهم؟ مش عملتهم لإيران؟ مش الحروب اللي فوتونا فيها ونحن ما قلنا لا ناقة فيها ولا جمل؟ بدون يضلوا يحملونا من نية محاربة إسرائيل محاربة إسرائيل محاربة إسرائيل. إسرائيل أنتوا اللي جبتوها، أنتوا اللي رجعتوا استجلبتوا هيدا الاحتلال. يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك يا رب.
1: وصباحك رقم اللي بتهي بالستة سبعة أربعة. بس كنت بتمنى عليك أنه توطي صوت الراديو أكتر كمان لحتى يكون صوتك أعلى وأعلى وأعلى وأوضح وأوضح وأوضح، وكل كلمة قلتها يسلم اللي قلته. الله يكسر إيدين اللي رجع استجر الشر على وطننا لبنان وهدم مدنه وقراه ومدن وقرى لبنانية مسيحية إسلامية وموحدة درزية، وهدم لنا اقتصادنا كلنا. الله يهدكن أنتو وسيدتكن العميل الأكبر الفرس الإيرانيين. صوتك عالي جبل لبنان. لأعلاناتكن بإذاعة جبل لبنان 70 220 888. بريك ونرجع. جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب وجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم يا لبنانية. امبارح مثل ما خبرتكم كان في مؤتمر صحافي بمركز فيلوكالية لإطلاق المنتدى منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني. من أسرع الزملاء الصحفيين اللي كتبوا اليوم الصبح بالصحافة اللبنانية الزميل مدير البرامج بإذاعة صوت كل لبنان شادي معلوف اللي كان معنا امبارح. منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني سيحمل عنوان بين الذاكرة والنهضة حوار جيلين لصناعة لبنان أجمل. عنوان جديد يضاف إلى العناوين الثقافية والفكرية والفنية التي تحتضنها جمعية فيلوكالية ومعهدها هو منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني الذي أعلن عنه أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عقد في معهد فيلوكالية دير الزيارة في بلدة عين طورة كسروان. يأتي إطلاق هذا المشروع الفكري في لحظة مفصلية يعيشها لبنان، من الضروري أن تترافق مع بناء فكر الإنسان من خلال فتح مساحات حوارية بين الأجيال كي لا تضيع الذاكرة ولا ينقطع المستقبل عن جذوره. هذا ما ورد في الكتيب الخاص بإطلاق المنتدى. كان في ترحيب من مدير الدروس في معهد فيلوكالية فادي خليل، ثم تحدثت رئيسة جمعية ومعهد فيلوكالية الأخت مرانا سعد، رحبت بالحضور من أهل الصحافة والإعلام واعتبرت أن الإعلام ليس مرآة للأحداث فقط بل هو شريك في صناعة الوعي وفي حفظ الذاكرة وفي فتح المساحات التي يلتقي فيها اللبنانيون حول الكلمة والفكر والحوار. بعدها كانت كلمة لمدير منتدى فيلوكالية للفكر اللبناني الدكتور سهيل مطر، تناول فيها تفاصيل المنتدى وجلساته المرتقبة، وأكيد رح تسمعوا مواعيد الجلسات عبر إذاعة جبل لبنان تباعاً. وأعلن مطر أن النية تتجه إلى أن يضم المنتدى أصحاب الرأي ووجهات النظر من أقصى لبنان إلى أقصاه في انفتاح على جميع الرؤى والآراء في كل لبنان، مع احتمال أن يعقد المنتدى جلساته في مرحلة لاحقة في مناطق لبنانية عدة، لا في معهد في لوكالية عين طورت كسروين فقط، أو في مقر دائم في منطقة بعينها. أما من سيقول أن منتدى في لوكالية ينطلق من دير مسيحي مع راهبة تضع صليبا في منطقة كتير مارونية، فأجيبه هذا صحيح، ونحن نعمل انطلاقا من المسيح ومحبته للناس، ومن دون هذه المحبة لا يمكننا بلوغ أي نتيجة. إذن تم تحديد الأربعاء 22 تموز الجاري الساعة 7 المساء بمعهد في لوكالية عين طورة، ولقاء مع الدكتور فيليب سالم. ضيفنا رح يكون الدكتور فيليب سالم بفي لوكالية حول كتابه لبنان والحياد الفاعل. سيتحدث في هذا اللقاء وزير التربية السابق الدكتور عباس الحلبي والدكتور مصطفى الحلوي والدكتور رائد شرف الدين والمحامي والوزير السابق الأستاذ زياد بارود. كلنا شوق لهالمساحة هيدي وللقاء الأول بمعهد في لوكالية مساء الأربعاء الساعة 7 22 تموز، منتدى في لوكالية للفكر اللبناني. اللي بحب يحصل على الروبورتاج الكامل في يتواصل معي على 70 220 888، يلي بدي في لوكالية تطلق منتداها للفكر اللبناني. تحية لكل الزملاء الصحفيين اللي كانوا موجودين معنا، الأستاذ الشاعر والصديق زاهي وهبي، والعديد من الفعاليات، ريتا شمعون من الوكالة الوطنية، العديد والعديد من الزملاء، والزميلات. تحية لألن كلن سوا ما عدا اثنين منهم رح أحكي عنهم بعد شوي. إجاهن الإسهال بطرح الأسئلة وأخذوا من درب الأشخاص اللي كانوا بدهم يطرحوا أسئلة وما صار لهم دور إنهم يطرحوا أسئلة، وهيدي برسم كل الزملاء. معليش لما تطرحوا سؤال اطرحوه واتركوا لغيركم كمان يطرح أسئلته، مش يجي الإسهال بطرح الأسئلة وتحرموا غيركم من طرح الأسئلة. رح سميهم بعد شوي. هما صحفي وصويحفية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. هشام يسعد لي صباحك. طب سجل لي إياها بصوتك عن جمهور تيعة تيعة اللي بيصرخوا تيعة تيعة. يلا يلا يلا، صباح الخير خيي جوني، وخلي صوتك عالي، وتحياتي لإذاعة جبل لبنان. يلا صوتك، صوتك العالي بدي إياه على الهواء. 03-4-4-4-0-3-7. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نكون ببيانات، ومنهم بيان صادر عن مشيخة العقل في الذكرى الأولى لمجازر السويداء. صوتك عالي جبل لبنان، وخلينا بهيك الفرحة، الفرحة والتفاؤل بوطننا لبنان من خلال هالصيفية العامرة. بإذن الله رح تكون صيفية حلوة كتير، صيفية من خلال مهرجان أعياد بيروت، ومن خلال تويوتو سي الأستاذ جهاد جابرييل المر، وستار سيستم أمين أبياغي، وسيدي جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر، والاحتفاليات الحلوة على وجهة أنطلياس البحرية. ومنن بلشنا بالموسيقى وبالحماس. العازف اللبناني العالمي مع فرقته إبراهيم معلوف. إبراهيم معلوف وليلة من الليالي الحلوة مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية ب 25 تموز. إبراهيم معلوف وموسيقته الحلوة ومفاجأة فنية ضخمة ورائعة جدا بترافق إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية والروعة من الليلة الرائعة. نستمع سويا من إذاعة جبل لبنان إلى رسالة محبة عبر برنامج صوتك عالي من الموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف.
4: Hello, hello, salut, c'est Ibrahim Malouf. Johnny, c'est un plaisir pour moi de laisser un petit message pour Radio Jabal Lebnan. Je parle pas très bien libanais, mais ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'on va se retrouver dans quelques jours à Ayad Beyrouth, sur le waterfront d'Antelias Nakash, pour une grande fête. Et cette grande fête qui s'appelle les trompettes de Michel-Ange, c'est je viens avec toute mon équipe et on va se marier, en fait. C'est ça qui est génial. On va se marier tous ensemble. Et c'est ça le message, cette nécessité de se retrouver tous et de faire la fête, de danser, de chanter, chose dont on a terriblement besoin en ce moment. Voilà, donc j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Radio Jabal Lebnan viendront faire la fête avec nous. Et je suis très, très impatient de vous retrouver tous. Voilà, merci, merci et à très, très vite, Johnny.
3: À très bientôt, Ibrahim Malouf. والعزف الحلو والروح الحلوة. بهالفاصل هيدا عم نسمع روح أم كلثوم، مجموعة فواصل سينيه بار إبراهيم معلوف تحت عنوان كلثوم. فيكن تشوفون وتحضرون عبر قنوات يوتيوب وعلى صفحته لإبراهيم معلوف. إبراهيم معلوف كلثوم. أبينتو إبراهيم، 25 تموز، قربت ليلة من الليالي الحلوة واجهة أنطلياس البحرية، إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية ومفاجأة فنية راقية ورائعة جدا. وأكيد يا لبنانية ويا لبنانيات، الحجز Virgin Ticketing Box Office، كونوا كتار وأهلا وسهلا فيكن. والهوى منه الهوى على هوى جبل لبنان. صوتك عالي.

يا حبيبي. الليل وهواه

الليل وهواه وقمر وسهره ونحن وياكن وابراهيم معلوف.

Ibrahim Maalouf. واروح ام كلثوم.

ناطرينك مروان خوري انتلكتويل. ليلة حلوة كتير من الليالي الحلوة لمهرجان أعياد بيروت، كل ليالينا حلوة وبتحلى مع مروان خوري.

مروان خوري. الصوت والحضور الجميل مع فرقته الموسيقية مهرجان عياد بيروت. قلبنا عم بدق وناطر هالليلة الحلوة من ليالي مهرجان عياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية.

يسعد أوقاتك مروان خوري، وإلى اللقاء بواجهة أنطلياس البحرية مهرجان أعياد بيروت والصوت والحضور الحلو. متشوقون وبالمئات عم نحجز عبر فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. بوكس أوفيس صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار. وحكمة، الحكمة تقول يمضي بنا العمر ولا ندري، يمضي بنا العمر ولا ندري هل حقا عشنا الحياة أم أننا فقط كنا على قيد الحياة. سؤال نطرحه نحن والدكتور غسان نمار عليكم مستمعينا، أنتم ونحن عشنا الحياة أم نحن فقط على قيد الحياة؟ صوتك عالي جبل لبنان. يا اليوم يا بكرة كمان صرخة عالية من سيدنا البطران أنطونيوس سعد الجزيل الاحترام. سيادة المطران أنطونيوس سعد هو راعي أبرشية بصرة، جبل العرب وحوران والجولان والسويداء للروم الأرثوذكس، ورسالة إلى العالم في الذكرى السنوية لسقوط الشهداء.

في السويداء على يد الغادرين الطائفيين. 5 قرى أرثوذكسية وقرية إنجيلية وعشرات القرى الموحدة الدرزية تعرضت للمجازر بالسويداء وجوارها. وفي الذكرى السنوية الأولى لمجازر السويداء أصدرت مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان بياناً جاء فيه: منذ البداية أعلنت مشيخة العقل موقفها وهنأت الشعب السوري بانتصار الثورة السورية، وأرسلت وفداً من قبلها إلى السويداء بتاريخ 20/12/2024 للمباركة والمشاركة، راجية أن يكون ما حصل من تغيير وانتصار فاتحة خير للجبل الأشم ولسوريا العزيزة، ومؤكدة أن ذلك ليس بغريب على جبل المعروف والتوحيد والعروبة، جبل الأبطال الأشاوس، حماة الأرض والعرض والكرامة، جبل سلطان باشا الأطرش والثورة السورية الكبرى، بالأمس واليوم وفي كل يوم. وقد أكدت رسالة مشيخة العقل في لبنان التي حملها الوفد آنذاك إلى شيوخ العقل في الجبل على التطلع بأمل إلى أفق جديد واستشراف مستقبل مشرق لسوريا الواحدة الموحدة. حيث يدرك الجميع أن أبناء سوريا المسلمين الموحدين الدروز كانوا عبر التاريخ ذوادين عن حرمة الأرض والدين، مخلصين لأوطانهم، مشاركين لا معتكفين. وأشار بيان مشيخة عقل الطائفة الدرزية في لبنان إلى أن ما حصل بعد ذلك من صدام دموي وحصول مجازر وارتكابات بحق أبناء السويداء ترك جروحا لا تلتئم بسرعة وواقعا لا يعالج ارتجالا ما دامت المحنة مستمرة ومعاناة أهلنا قائمة بسبب التهجير وغياب الاستقرار وعدم كشف مصير المفقودين، وهو ما يدفع للقول إن السويداء في القلب والوجدان، قضيتها قضية حق وكرامة لا تسقط بالتقادم ولا تموت بمرور الأيام، ووعي أهلنا في جبل العرب الأشم وتماسكهم هو الضمانة الوحيدة لعدم تكرار المآسي. وترحم بيان مشيخة العقل في لبنان على أرواح الشهداء والأبرياء رافعا الدعاء لله عز وجل لشفاء الجرحى والمصابين. وشدد البيان على نبذ خطاب الكراهية والتحريض، داعيا إلى صون وحدة المجتمع التوحيدي والتمسك بمرتكزاته الروحية والأخلاقية والاجتماعية، وإلى صون وحدة الشعب السوري والأراضي السورية وتبديد هواجس جميع المكونات. وختم بيان مشيخة العقل: نسأل الله الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار، ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يلهم الأهل المفجوعين والمتألمين الصبر والسلوان، وأن يبلسم الجراح ويمن على السويداء بالأمن والطمأنينة، ويساعد في زوال هذه الفترة العصيبة. انتهى البيان الصادر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان. سيدي شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، جبل لبنان هي صوت الجبل، صوت كل اللبنانيين وصوت كل المظلومين بكل الأوطان. الله يرحم الشهداء اللي بيناهز عددهم 5000 مع المفقودين. مجزرة ارتكبت بحق الروم الأرثوذكس والموحدين الدروز في السويداء، تنذكر ما تنعاد. ومن صوتك عالي جبل لبنان، مثل ما قلنا، يا اليوم التلاتة يا بكرة الأربعة رح نسمع رسالة وصرخة ونداء
من سيدنا المطران أنطونيو السعد، وهو مطران وراعي أبرشية بصرة جبل العرب حوران والجولان والسويداء للروم الأرثوذكس. لجأت لألو القرى الخمسة الأرثوذكسية مهشمة مقتولة مضطهدة، ولجأوا إلى مبنى المطرانية بالعاصمة السويداء، فاستقبلهم سيدنا المطران ورعاهن وهو راعي الأبرشية. نداء إلى العالم بالذكرى الأولى عبر إذاعة جبل لبنان، ترقبوا. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثلاثة، ونستعرض أنا وياكم يوميا ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. الرئيس نواف سلام أعلن صباح اليوم: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. هلأ جماعة عملاء إيران بيتهموه بالخيانة، وصهيوني صهيوني، نواف سلام صهيوني، وهو بيملك من الوطنية ما يشرف أسياد لهالعملاء. نواف سلام اللي حكم على نتنياهو بحكم مبرم بالمحكمة الدولية أثناء وجوده مع قضاة آخرين. نحن لبنانيون أقحاح وأنتم عملاء صغار. إذن الرئيس نواف سلام: نعلن وقوفنا الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها. صوتك عالي جبل لبنان. صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة اليوم في البحرين. الله يحمي البحرين والكويت وقطر ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. الله يساعدنا على حفلة الجنون الفارسية المجوسية المعادية للعرب والعروبة والمعادية لوطننا لبنان. اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية فجر اليوم. وفي لبنان فايلز، جاكلين بولوس كتبت: تجدد الصراع الأمريكي الإيراني، رابحون وخاسرون. ميرا جزيني كتبت: جولة روما بين تثبيت التهدئة واختبار النيات. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز فقرة بأقلامهم، الأستاذ ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان: منصات التواصل الاجتماعي وصناعة أبطال من ورق. هالمقال موجود بلبنان فايلز، ونشر أيضا في صدر الصفحة الأولى في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026. تحية لناشر الصحيفة نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي. مما كتبه الأستاذ ديفيد عيسى: لا يمكن إنكار ما أحدثته منصات التواصل الاجتماعي من تحولات إيجابية في حياة الأفراد والمجتمعات، فقد يسرت الوصول إلى المعرفة وقربت المسافات بين الشعوب وفتحت آفاقا جديدة للتعلم والعمل والتواصل، كما أسهمت في تسليط الضوء على قضايا كانت بعيدة عن دائرة الاهتمام، وعززت قدرة المجتمعات على التعبير والمساءلة. غير أن هذه الثورة الرقمية حملت معها في المقابل تحديات عميقة. إلى آخر المقال اللي بيختمه الأستاذ ديفيد عيسى: الفارق بين الحرية والفوضى هو المسؤولية، كما أن الفارق بين الرأي والمعلومة هو الدليل. لقد منحت التكنولوجيا الإنسان منبرا غير مسبوق، لكنها لم تمنحه تلقائيا الحكمة في استخدامه. وفي النهاية يبقى السؤال يطرحه الأستاذ ديفيد عيسى: متى يستيقظ البعض
من سكرة الإعجابات الوهمية، وما لم ندرك أن العالم الافتراضي ليس مرآة صادقة لحجم الإنسان أو تأثيره، وأن القيمة الحقيقية تقاس بعلمه وأخلاقه وأثره لا بعدد متابعيه، فسنظل بكل أسف نعيش في عالم يصنع أبطالا من ورق ويمنح الضجيج مكانة لا يستحقها. الأمضاء ديفيد عيسى. أبطال من ورق، عجبتني كتير. ديفيد عيسى، منصات التواصل الاجتماعي وصناعة أبطال من ورق. في صحيفة الشرق الصفحة الأولى، وفي موقع LebanonFiles.com فقرة بأقلامهم. ورح نهدي للأستاذ ديفيد عيسى ونهدي المستمعين قصص ورق سويه الناس بعد شوي، إلي شويري والمجموعة من مسرحية يعيش يعيش للأخوين رحباني. صوتك عالي جبل لبنان. في كواليس لبنان فايلز، روبير فرنجية يرعى فوج لبناننا. فكرة جديدة ومختلفة نفذتها مدرسة سيدة الانتقال في بلدة مزيارة بقضاء صغرتا، بإسناد رعاية تخريج طلابها فوج لبناننا إلى الإعلامي روبير فرنجية، وهي مفارقة تسجل للمرة الأولى وتفتح المجال أمام الأدباء والشعراء والفنانين ليتولوا رعاية الاحتفالات التربوية والفنية والثقافية، ولكي لا تكون حصراً على السياسيين فقط. الاقتراح الجديد كان من مدير المؤسسة جوني الباشا، تقديراً لدور الزميل الإعلامي روبير فرنجية المميز. تحية لمدرسة سيدة الانتقال بمزيارة، مدير المدرسة اسمي جوني الباشا. سيس جوني، يسعد صباحك، برافو على هالتنفيذ لتخريج فوج لبناننا بالمدرسة برعاية فنية وثقافية واجتماعية. وإذا اجت سياسية بعدين فلتكن متممة ومكملة. صوتك عالي جبل لبنان. أزمة صامتة في الضاحية الجنوبية لبيروت. خلي يسمع المستمع العميل. عدد كبير من سكان الضاحية الجنوبية عادوا إلى منازلهم المتضررة جزئيا بعدما تعذر عليهم الحصول على بدلات إيجار أو تعويضات، فيما لا يزال أصحاب الأبنية المهدمة يقيمون في منازل مستأجرة تستنزف مداخيلهم. وتفيد معطيات لبنان فايلز بأن استمرار تأخر التعويضات وارتفاع الإيجارات يفاقمان الضغوط المعيشية وسط مخاوف متزايدة من تنامي حالة التململ والاحتقان الاجتماعي داخل المجتمعات المتضررة. الله محييكم أهلنا كل اللبنانيين، ومنهم الطائفة الشيعية الكريمة التي تعاني ما يعانيه اللبنانيون جميعاً من دمار باقتصادنا، تشريد من بيوتنا وقرانا المسيحية والإسلامية والموحدة الدرزية. صوتك عالي جبل لبنان. هل تلغى امتحانات المهني؟ بحسب لبنان فايلز فإن قرار التوجه إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية المهنية جاء نتيجة تصاعد الاحتقان في أوساط التعليم المهني على خلفية استثناء طلابه من الإعفاء من الامتحانات. وبحسب المعلومات فإن الاعتراضات اتسعت خلال الأيام الماضية وصولا إلى إعلان القرار وسط ترقب لما ستؤول إليه الاتصالات مع الجهات المعنية. إذن شو مصير امتحانات المهنية؟ منتابع أكيد عبر إذاعة جبل لبنان إحنا وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. الرئيس جوزيف عون يؤكد التضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كافة ومع الأردن. وفي هذا الإطار دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة وبعض دول الخليج العربي.
وكذلك استهدف الاعتداء المملكة الأردنية الشقيقة. وقال رئيس الجمهورية: إننا نرى في هذه الأعمال العدائية محاولة مكشوفة ومتعددة المصادر لا تستهدف فقط أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها والدول المستهدفة، بل تسعى بشكل ممنهج إلى تقويض استقرار منطقة الخليج العربي وإبقاء المنطقة بأسرها في حالة دائمة من التوتر والقلق، بما يخدم مخططات لا تريد الخير لشعوبنا العربية. وأضاف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: ومن منطلق الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة التي تجمعنا بأشقائنا، نؤكد اليوم التضامن اللبناني الواسع والكامل رسمياً وشعبياً مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج العربي كافة ومع المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرين أن أمن هذه الدول واستقرارها هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. وأضاف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: نسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة والأردن، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار. الرئيس العماد جوزيف عون أكد التضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كافة ومع الأردن الشقيق. وأكيد نحن من ضمن صوتنا لألك، صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان سيدي رئيس الجمهورية. الله ينصرك وينصر الشرعية اللبنانية لحتى نخلص وطننا لبنان، ونخلص بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الخليجية الشقيقة، نخلص حضارتنا العربية من براثن المدمرين والكارهين للعروبة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم نحن وياكم، أنتم فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا ولناشر موقع لبنان فايلز الزميل ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: الله بعت لي ياك هدية.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: عم تحلى الدنيا بعيني.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدة وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
6: تحية لإي بوزيتيف، ورح نضل بوزيتيف نحن بوطننا لبنان ومتفائلين بالخير. من ليالي وأيام الزعرور الحلوة بهالتلال بالمتن الشمالي القريبة من بيروت ومن كل المناطق، أهلا وسهلا فيكن بالزعرور والبروموسيون اللي سمعتوه والحماس لكل العيلة. أهلا وسهلا فيكن بقلب الزعرور النابض بالاحتفاليات الحلوة. صوتك عالي جبل لبنان. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حبشي عنده مؤتمر صحافي اليوم 3-14 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد، اليوم الساعة 1 بعد الظهر. نترقب المواقف الوطنية واللبنانية التي سيدلي بها عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حبشي. إذن اليوم الساعة 1 بعد الظهر، وأكيد خليكن عم تتابعوا أخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع عبر جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. صوتك عالي جبل لبنان. دايما لما منسمع بعمليات مكافحة وحماية مستهلك بكل المجالات، تنسيقنا عبر إذاعة جبل لبنان مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، المتابع الدايم لقضاياكم عبر إذاعة جبل لبنان. رسالة صوتية من مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر عن مكافحة أسعار ارتفاع أسعار مادة الأسمنت بمواكبة قوى الأمن الداخلي وجولات لمكافحة الغش بالأجبان والألبان، والمهم جدا يا لبنانية ضبط المولدات الكهربائية المخالفة للقانون اللي عم تبعها نحن والدكتور محمد أبو حيدر والنائب البروفيسور فريد البستاني. نسمع سوا الدكتور محمد أبو حيدر.
7: صباح الخير لإلك جوني ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. بمديرية حماية المستهلك خلال هيدي الفترة الأسبوعين كان في عنا جولات على موضوع الترابة الإسمنت من بعد ما أصدر معالي وزير الصناعة التعريف الرسمية. عم نقوم بجولات على موضوع الترابي والإسمنت. كلنا بنعرف اليوم هناك تجار أزمات بيستغلوا أي أزمة طيحصلوا أرباح غير مشروعة وإن كان على حساب هالمواطن. تم تصدير محاضر علما أنه في جولات مكثفة ستقام أيضا، مشكورين المديرية العامة لقوى أمن الداخلي وبالأخص مكتب مكافحة الجرائم المالية ليواكبونا بهيدا الشيء، لأنه نحن بنعتبر نحن بمرحلة حساسة، مرحلة دقيقة جدا. اليوم موضوع أعمار المنازل، موضوع الترميم بحاجة لهالمادة، وهيدي المادة اليوم نتيجة العرض والطلب خصوصا مع توقف كان معملين عن إنتاج هيدي المادة صار في شح بالسوق أدى لاحتكار من بعض مثل ما بيقولوا تجار الأزمات. على هالأساس مديرية حماية المستهلك سطرت محاضر وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص. من الجهة الثانية اللي بتتعلق بسلامة الغذاء اليوم، بالتأكيد نحن مواكب جهود الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء اللي هي معنية بهذا الشأن، ولكن من خلال مراقبي حماية المستهلك كان في نشاط مميز أولا لوزارتي الصناعة والزراعة بموضوع الألبان والأجبان. اليوم نحن المعامل اللي تم إقفالها عم بتم تزويدنا فيها، وبنفس الوقت نحن عم نراقب بالسوق البعض اللي عم بيحاول يبيع هيدي المادة من خلال متممات غذائية على أنها ألبان أو أجبان بلدية، وهذا الموضوع غش موصوف من خلال استخدام الزيت النباتي. عم بتم اليوم تصدير محاضر وكمان في جولات عم تقام بهذا الشأن تنكون واقفين حد الناس وقدام الناس. بالجهة المقابلة لازمنا عم نتابع موضوع ملف لمولدات الكهرباء، ومنحيي جهود النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية بالمناطق وبالأخص جهاز أمن الدولة اللي عم بيواكبنا بهذا الموضوع. وإن شاء الله منأكد للمواطنين إن في جلسة لمجلس النواب بهاليومين فيها على جدول أعمالها اقتراح القانون المقدم من النائب فريد البستاني المتعلق بتعديلات على قانون حماية المستهلك تتكون العقوبة رادعة حتى بعض ضعفاء النفوس، بعض تجار الأزمات اللي عم بيحاولوا يستغلوا هيدا الوضع ليحصلوا أرباح غير مشروعة تكون العقوبة رادعة، العقوبة قوية حتى الشخص اللي بيمني النفس يحصل أرباح غير مشروعة يعد للعشرة قبل ما يقدم على هيدا الخطوة. من جديد منتشكرك أستاذ جوني، منتشكر جميع المستمعين، وإن شاء الله بيضل صوتك عالي، صوت عم يعكس صرخة الناس ووجع الناس واللي نحن مسؤولين نكون قدامهم، لأنه لما اخترنا نكون بالقطاع العام اخترنا تكون بخدمة الناس وقدامهم إن شاء الله.
6: نكافح سويا الفساد ونحن بالمقدمة والناس كلها حوالينا. الله محييك مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، محيي وطنيتك ومتابعتك لكل قضايا المواطنين التي ترفع عبر إذاعة جبل لبنان واللي منرصدها نحن وياك بكل المواضيع اللي ذكرتها. وأكيد دايماً عم ننسق وعم نجتمع وعم نتابع معك ومع نائب البروفيسور فريد البستاني كل قضايا الوطن والمواطنين والغش ومكافحة الفساد بوطننا لبنان. الله يكبر واجبك دكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد، والله يكبر واجب كل نائب لبناني عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان ومنهم النائب البروفيسور فريد البستاني. احنا وياكم ايد بايد من اذاعه جبل لبنان بخدمه ارزة لبنان، ارزد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من المستمع العزيز جابي هبر. يا هلا.
8: صباح الخير لإذاعة جبل لبنان، صباح الخير لمنبر جبل لبنان، صباح الخير للصوت الإعلامي الرائع الحلو لجوني الصديق. يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين، يسعد صباح كل واحد على بكرة بده يسمع صوت حلو، يسمع جبل لبنان. الصديق جابر هبر.
6: صدقت أيها الصديق جابي هبر، الله محييك ويعطيك ألف عافية بعملك الوطني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي بخدمة وطننا لبنان. نحن وياك إيد بيد مع كل مستمعي شبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يا أهلنا بفرن الشباك، عين الرمانة وتحويطة النهر، في عندكن بلدية عم تشتغل لمصلحة هالبلدة، فلازم تعملوا واجباتكن من خلال دفع الرسوم البلدية اللي صدرت. إعلان عن وضع جدول التكليف الأساسي قيد التحصيل. تعلن بلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر عن وضع جداول التكاليف الأساسية للرسوم البلدية عن عام 2026 قيد التحصيل، عملا بالمواد القانونية الرسمية على أهلنا بفرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر المبادرة فورا إلى تسديد الرسوم البلدية المتوجبة خلال مهلة شهرين، معكم لغاية 17/8/2026. من بعدها بتعرفوا تماما أنه في غرامة تأخير 2% عن كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد. ما بدنا نوصل لهالدرجة، بدنا ندفع اللي علينا بكل محبة، لأنه بلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة نهر تقوم بواجبها بخدمتكن. الإمضاء رئيس القسم المالي ببلدية فرن الشباك عين الرمانة تحويطة النهر الأستاذ أنطوان غاوي. يعطيكم ألف عافية بلدية فرن الشباك بخدمة الوطن وبخدمة هالبلد اللي أعطيتكم ثقتها. رئيس البلدية بفرن الشباك وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم ألف عافية. رزق الله سمعان رئيس البلدية، مفوض الشرطة ببلدية فرن الشباك جهاد اللفة والشباب والصبايا الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والمزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية. نسمع سوا رسالة وفي معها مخالفة الهيئة.
9: بونجور ري جوني، كيفك؟ إلي معك يا خيي، لك بلدية بيروت الساعة 8:30 عم بيشتغلوا الصبح، نزلت ساسين اللي بتنزلك على أوتيل ديوم سكر السير لورا، الساعة 8:30 عم بيشتغلوا، 8:30 الصبح بعز دين العشاء.
6: مستمعنا يعني هيدا رأيك أكيد، ولازم هني يشتغلوا بالليل، بس مشيلنا إياها بهالخراب والدمار اللي عم بيصير، يعني صرنا منلاقيها هجنة. أنا انتبه معك 100%، رغم اللي انتهي باثنين خمسة ثلاثة وبشكرك قد الدنيا على ملاحظتك، ولكن بما أنه إحنا عم نمرق بظروف استثنائية وفي ناس عملاء لإيران والفرس عم بيدمرونا ومصرين على استمرار بتدميرنا، فمنفرح هيك بيفرح قلبنا أنه نشوفهم عم يشتغلوا لو عملوا لنا شوية عجقة سير. هن بالقانون، ولما تكون دولة ماشية مثل سويسرا منيح أكيد، وكنا بالزمانات عم نشتغل على أنه ممنوع يتزفت أو ينشغل على الطرقات إلا من الساعة 10 بالليل للساعة 5 أو 6 الصبح. 100% أنا معك، بس خلينا نمرقها ولك يا عم خليها تمرق، مع كل محبتي أكيد لألك واحترامي لرأيك ورأيي من رأيك، ولكن بنفرح، بيفرح قلبنا لما بشوف هيك شغل على طرقاتنا. صوتك عالي جبل لبنان. إذا كنا مبارح بفيلوكاليا عم نحضر المؤتمر الصحفي للإعلان عن منتدى فكري لفيلوكاليا، وحكيتكم بالتفاصيل هلأ، واللي بده تفاصيل في يطلبها مني على 70-220-888. وصلنا بأمان الله وقعدنا مع بعضنا وتسيرنا مع بعضنا قبل الاجتماع والمؤتمر الصحافي، وبلش المؤتمر الصحافي، خلص بلشنا بالأسئلة، سؤال 2-3-4، كنا حوالي 20 صحافي وصحافية. فلما وصلنا للسؤال مثلا 7 أو 8 أو 10 صاروا بدون يفزوا أشخاص ويسألوا سؤال مرة تانية، وهو بعد في 10 ما حكيوا، 10 صحفيين عندهم رأيهم وبدون يسألوا وعم بيطول الموضوع، لأنه كل سؤال بينطرح عم ياخدوا وقتهم. الراهبة الجليلة سور مرانا سعد والدكتور سهيل مطر عم ياخدوا وقتهم بالأجوبة، يعني 10 صحفيين صار مارق مثلا حوالي 30-35 دقيقة أجوبة، وبعد في 10 صحفيين تانيين صاروا بدون يفزوا صويحفيين حشورين وبدون يرجعوا يطرحوا سؤال مرة تانية. طب إنه أنتوا شو وعيتوا يعني؟ وعي الإسهال معكم بالحكي؟ ما بيجوز. احتراماً لزملائكم الآخرين، ورح سمي هلأ زميلين، ما بيجوز وعيب إنه خليه يخلص. هل طالما في صحفيين عم يرفعوا إيديهم وما طرحوا أسئلة بعد عم يطرحوها للمرة الأولى، هاي قلة أخلاق وشانتاج علينا وتشويش علينا، لأنه خلص المؤتمر. أنا شخصيا ما طرحت أسئلة لأنه خلص بالآخر عطيون الميكروفون، قلت لهم ميرسي ما بدي أسأل شيء. طالت القصة كتير وخلص، بعدش قلوا جليد الإنسان إنه حتى يعني إنه خلص بيصير 30-40-50 دقيقة رد على أسئلة. خلص ليش بدكم تاخدوا أنتوا شي ربع ساعة تلت ساعة من أسئلة المفروض نحن نطرحها؟ الصحفيين حتى ما أقول صويحوفيين هني زميلنا محمد حجازي من صحيفة اللواء، معليش بكل محبة قعدنا سوا أنا وياك وشربنا فنجان قهوة وشربنا كل شيء وفتنا على المؤتمر الصحافي، إنه ليش بدك تطرح سؤال تاني وسؤال تالت مثلا؟ التاني ما بيحق لك، بعد في 10 صحفيين ما حكيوا، مينك أنت؟ مع كل احترامي أنت إنك أنت بتقدم لك هونيك برنامج ما بعرف بإذاعة ما بعرف شو هي وأمتين وكيف وليش، بتسمعك خالتك وعمتك وأمك إذا بعدها على قيد الحياة إذا إلهم جلادة، ما بحق لك تاخد من دربي سؤال كنت أنا بدي أطرحه. أنت طرحت سؤالك وخلصنا. محمد حجازي هيدي أبدا منا من أخلاقيات صحافي مخضرم مثلك وكبير بالعمر، مفروض يكون عندك الذوق واللياقة والثقافة إضافة للخبرة بالصحافة اللي أنا بحترمها. والتانية اللي كمان إجاها الإسهال الكلامي المدعوة ريما صيرفي. ريما صيرفي بعتقد بتقدم له هونيك برنامج بإذاعة لبنان الحر، ما بعرف إذا بعدهم ملفينا أو وقفوا للبرنامج، كمان طلعت ولقوا شو كمان انه ما بعرف اذا انا سؤالي هو مسك الختام. لك شو معتبر حالك انت يعني افرودايت يعني ملكة الاغريق او زانوبيا؟ بعد في 10 صحفيين غيرك وغيره لمحمد حجازي بعدنا ما حكينا، عارفه حالك انه طولت الامور وصرت انت بدك تنهي المؤتمر الصحافي؟ لا يا حبيبتي لا يا صويحوفيه، يعني دعان انه يمكن امك من غزير ضيعت الحلوه ورضعاني حليب غزير، بس مفروض تكوني مزوقه اذا غزيريه. يا ريما صيرفي ومحمد حجازي هارد لك، انا ما بسمح لكم ابدا انه تعملوا شانتاج علي وتحرموني انه اطرح اسئله مع شي 6-7 صحفيين اخرين، لانه انتم اخذتوا سؤالين اضافيين ما بحق لكم فيهم. يا أيها الحق إذا لم تترك لي صاحبا، ولكن أنا وياكم والحق أكترية. والسلام على من اتبع الهدى فاهتدى. اهتدوا وزوقوا وحسوا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
10: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
3: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: وينك وينك
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
11: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
12: شو سكور؟
11: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
12: ما 1000%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
13: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
12: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
11: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
12: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
14: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
12: طب خبرونا شو بصير. ايه
11: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
15: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
12: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: وجاب المجوز يا
1: عبو. ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
16: راغب في قربك أنا راغب
3: كانت الكرم لا تسمي.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
16: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
6: يسعد صباحك زميلنا. يلا وإلى اللقاء مع برامجنا الحلوة على مدار الأسبوع ومدار الساعات بالنهار وبعد الظهر وبالليل. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بخدمتكم من خلال 1400 فرع وزيادة وعلى زود بكل المناطق اللبنانية. كل الاستحقاقات دفع فواتير أوجيرو ألفا وتاتش دفع الفواتير لبلدية مدينة بيروت خدمات عقارية خدمات للأطباء خدمات للصيادلة بيقدروا يحصلوا على كل وراقهم من كل المناطق اللبنانية بدون ما يتوجهوا لمقر نقابة الصيادلة. فيكن تحصلوا على كل وراقكن بتقدموها ووش ماني بتوصلكم إياها على الصيدلية أو على أي عنوان بتكون إياه بكل المناطق اللبنانية. خدمات للمهندسين خدمات لكل المواطنين اللي بدو يعمل دفتر سواقة دولي فيكن عبر ويش أبليكيشن ويش أب بتقدموا الطلب وخلال 3 أيام بتكونوا حصلتوا على دفتر سواقة دولي. وبون فياج الله يوفقكم يا رب. إضافة للعديد من الخدمات كل الأشخاص اللي بدهم يتجوزوا أو يقدموا على دفتر السواقة في ورقة بدهم يحصلوا عليها من نقابة الأطباء بلبنان فبدل ما تتعذبوا على مكاتب الخدمات التابعة لنقابة أطباء لبنان كل فروع وشمني بكل المناطق اللبنانية بخدمتكن، وبيعطوكن ورقة الطلب اللي بدكن تقدموها، الورقة الطبية للحصول على دفتر سواقة لبناني، وأيضا كمان اللي بدون يتجوزوا ألف مبروك. بدل ما تتعذبوا على بيروت والمناطق، فيكن بكل المناطق اللبنانية وشماني وفروعن 1400. أهلا وسهلا فيكن، إضافة للعديد من الخدمات تحويلا داخل لبنان أو من خارج لبنان للبنان ومن لبنان للخارج بإشراف الشرعية اللبنانية ومصرف لبنان. وشماني شركة شرعية لبنانية بخدمة الوطن. وهون بدي أرجع أقول يا جماعة، يا مواطني لبنان، يا حبايب القلب، بعضهم في ناس عم ينغشوا لحديت هلا انه واحد بيعمل كروب هيك كوبي بيست لشعار وش ماني وبيفوت على ناس وبيقول لهم مبروك انتم ربحتوا او انه حولوا لي كذا او لكم جايزي اعطوني حولوا مبلغ من المال. يعني هل شانتاج هيدا وهالتشويش وهالسرقه هيدي للاسف بعدها عم تلاقي، رح اقول قلوب طيبه ما رح اقول اكثر من هيك. بارح بالليل بعده مستمع عم بيقول لي يا أستاذ جوني اخترب بيتي، راح علي 300-400 دولار، قال إيش فات عليه واحد وقال لشته مش لبنانية وعم بيقول له أنا مدير بالوشماني. طب أنه كيف هيك؟ كيف؟ تقول لك يا حبيب القلب ما طلع على لساننا شعر نحن وإدارة وشماني تنوعيكم ونقلكم يا جماعة، مش كل واحد حط هيك على السيف سكرين عنده وشماني أنه صار وشماني وبعدين بيقول لك مبروك انت ربحت. وش ماني منا مركز جوائز ومسابقات، وش ماني شركة شرعية لبنانية بتحولكم مصاري بكل أمان داخل وخارج لبنان وبالعكس من خارج للداخل. هيدي وش ماني، مش وش ماني بعت لي 400 دولار لحتى ربحك سيارة. وعوه الله يرضى عليكم، وشكرا باسم إذاعة جبل لبنان وإدارة وش ماني لكل اللبنانيين مع المحبة. صوتك عالي جبل لبنان. فريد يلا بعت لي المخالفة يا مول معروف على 70-220-888. رسالة صوتية نسمع سوا.
17: صباح أستاذ جوني. صباح الله يعطيك العافية. والله أستاذ جوني في حريقة كبيرة هيقتها بمبروك وستكواني، يعني وصلت الدخنة لجديدي صوب جديدي، ريحة بتقتل، ريحة كأنه كهرباء، ما فيك تاخد نفس يعني، ما في أكسجين. إذا في حدا يخبرنا عن هالحريقة شو لسه، حريقة كبيرة مبينة، دخنة كتير قوية وريحة قد ما بدك.
6: يسعد لي صباحك يا حبيب لال، الله يسعدنا. يعني كمان هذيك المرة ولا ما احترق أحد المخازن لأوجيغو بالدكواني كمان، وصلت لعنا على أدونيس وزوق مصبح كل الهباب والريحة البشعة. وطن طالما في ناس بشعين عم يدمروه لمصلحة الخارج والعمالة للخارج، الله يسعدنا من الفاسدين اللي عم نحاربهم نحن والأوادم ونحن وياكم عم نحاربهم. فاسدين شو بدنا يا عابل ما يصير فيهم مثل ما صار بالعراق. أحد الأشخاص عنده ب50 مليون دولار سبائك ذهب، ذهب مثل ما بنقول بكسروان، ذهب 375 كيلوغرام من الذهب استعادهم القضاء العراقي بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي. 375 كيلو ذهب شريون هل الآدمة يا عيب الشو. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. تعلن بلدية مدينة شويفات اللجنة الثقافية التربوية عن تأجيل العرض المسرحي المقرر اليوم الثلاثاء 14 تموز إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب ظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا. نشكر لكم حسن تفهمكم، وسيعلن عن الموعد الجديد لعرض هذه المسرحية في الوقت المناسب. اللجنة الثقافية التربوية التابعة لبلدية مدينة شويفات، الله محييكم يا شباب، يلا يعطيكم ألف عافية بخدمة شويفات وبخدمة وطن لبنان. رئيس البلدية نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي ونشاطات دائمة من البلدية الناشطة بلدية مدينة شويفات اجتماعيا وثقافيا وتربويا ووطنيا. صوتك عالي جبل لبنان. إذا كنا عم نقرأ قبل شوي ما ورد في صحيفة الشرق اللبنانية في الصفحة الأولى وفي الصفحة الأولى من موقع lebanonfiles.com فقرت بأقلامهم ديفيد عيسى ومقال بعنوان منصات التواصل الاجتماعي وصناعة أبطال من ورق. ومثل ما ذكرنا يعني سنظل بأسف إذا ما أدركنا قيمة العالم الافتراضي. بيختم الأستاذ ديفيد عيسى: سوف نظل نعيش في عالم يصنع أبطالا من ورق ويمنح الضجيج مكانة لا يستحقها. فذكرتني أبطال من ورق بمسرحية الأخوين رحباني وإلي شويري، كانت البطولة أكيد لفيروز، قصص ورق سويه الناس. رح نسمع هالأغنية هيدي مدتها دقيقتين ونص، من بعد منا بريك، ومن ثم نتصل مباشرة على الهواء مثل كل تلاتة برئيس نادي الصحافة الزميل بالال بي سي اي بسام أبو زيد. وقصص ورق سويه الناس. نعم سيز ديفيد عيسى، ناس من ورق، مسرحية للأخوين رحباني، هذا عنوانه ناس من ورق. وفي ناس مش من ورق بس ماريونات، كمان ماريونات للخارج للأسف، عملاء. هدول بدهم تقصقص روسهم لأنه عم يقطعوا راس الوطن وعم بيحاولوا يموتوا وطننا لبنان. هالناس العملاء من ورق، ورقة الدولار والعمالة

0: صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونكون سوا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد. إلى اللقاء بعد البريك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختص.

0: صعود منطقة الفياضية معها أول رقم يعني دهنه أبيض وآخر رقم دهنه أبيض، أول رقم 2 وتاني آخر رقم 4 هو، ومن قدام بلا نمر. يسعد لي صباحك.
1: يلا تسلم دقيقتك، كل مستمع مراسل أكيد. ومن هالمنطلق على الهواء وتحت الهواء فيكن تبعتوا لنا كل المخالفات ومننسق نحن وياكن مع القوى الأمنية. قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية 17 تموز. فيكن تستفيدوا حتى نفاد الكمية، ولكن كتير من الكميات بتكون كافية. وأهلا وسهلا فيكن بفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بقسم اللحوم. كيلو الموزات $7.80، مرتديلا على زيتون ماركت البوزو لوقية ب$0.95 فقط. بقسم الخضار والفواكه كيلو الشمام ب$58,000 واللوبي ب$89,000. تركي بريست ماركت لكسكي لوقية $1.95. وماركت أروبا كاسترد أروبا وبيطلع لكم فري جيلي أروبا $1.70، توفير كتير كبير. ماركت بيلفود رز بيلفود ب$0.85. كابتن فيشر وأسعار حلوة كتير على الكراب كلوز $250 $1.70. أوشن جاردن يلو ماسترد $1.10. ماركت فريمير والعديد من الايتمز بأسعار رائعة جدا. 4 فيش برجرز ماركت فريمير $320 $1.95 بدل $2.95، يعني توفير $1 بكل علبة، توفير كبير. بالمشروبات الروحية، المواد الغذائية، بويدور بيستو بويدور بمرتبان إزاز مع 20% زيادة فري $3.40. بيروت بير 6 أناني 250 مليلتر $2.90. بيروت بير وويسكي ماركت مونكي شولدر $21.70 بدل $29.50. بقسم المشروبات الروحية توفير كتير كبير، يصل إلى ما بين $20 و$25 توفير. مواد التنظيف، مواد التجميل، شاور جيل ماركت ماليزيا 2 $2.95. شامبو بالموليف 2-in-1 كونديشنر $1.70. إذن هالعنوان صار معروف، فهد جوني الساحة، والعنوان الثاني معروف جدا على الأوتوستراد من بعد جسر المشاة بنهر الموت على اليمين المبنى الأزرق بين الشجر، فهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. وأهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشر مساء، وسيأتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. زميلنا رئيس نادي الصحافة الأستاذ بسام أبو زيد رح يكون معنا

0: من بعد بريك 9:30 لأسباب خاصة طلب التأجيل شوي صغيرة بعد 10 دقايق. أهلا وسهلا فيك زميلنا بسام أبو زيد LBCI ونادي الصحافي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة وصلت مبارح بنسمع سوا.
1: صباح الخير جوني لك ولجميع مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا بس بحب هيكي شيد ببلدية شويفات رئيسا وأعضاء يعطيهم الألف عافية، وبتمنى على جميع البلديات يعني تتماثل فيها على الأقل، لأنه القانون البلديات كله واحد، بس هونيك يا بلدية بتطبق القانون بكون في رئيس بلدية بالعربي المشبرح خلينا نحكيها رجال وجاي يشتغل، أو رئيس بلدية خي جاي بس للمنظر إنه هو رئيس بالضيعة، عرفت؟ وفي بعض البلديات تتعبي بجيابة بس. فيعطي الألف عافية بلدية شويفات، بلدية عرمون كمان يعطيني الألف عافية على الشغل اللي عم بيقوموا فيهم، وكل بلدية بلبنان عم تشتغل يعطيها الألف عافية. شكرا لك جوني. شعب عنا بلبنان يعني ما فينا نسمي نحن البلديات، لأنه إذا سميت أي بلدية بيعملوا لك إياها مشكل شخصي أنت وياه، لأنه مخهم معكوف وبيفرض عريض. الله يرحمه زياد الرحباني، يعطيك الألف عافية، تصبحوا مع وطن هشام خداش.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا هشام، وأكيد في عنا رؤساء بلديات أبضيات وبتسمعوا أخبارهم وصوتهم العالي من إذاعة جبل لبنان، ومنهم بلدية زوق مصبح ورئيس البلدية إلي توفيق صابر ونشاطاتهم اليومية مع بلدية شويفات نضال ذيب الجردي ونشاطاتهم اليومية بنفتخر فيها، نشاطات اجتماعية ثقافية ووطنية. بلدية فرن الشباك رزق الله سمعان، فرن الشباك عن الرمان تحويطة النهر، الله يعطيهم ألف عافية. بلدية عنا إياها بجزين كمان، قضاء جزين مغدوشة المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيه ألف عافية. بلديات منفتخر فيها، وأكيد كل بلدية عندها رئيس أبضاي عم يشتغل من ضميره نحن منحييه من كل قلبنا. بلدية العربانية ورئيس البلدية الله يعطيه ألف عافية. كمان عم خبركم انه بنطاق بلدية العربانية في عنا مهرجان حلو كتير عم خبركم عنه. هيدي هي ثقافتنا، هيدا نحنا. تحية لأهلنا بالعربانية اللي بتربط المتن الأوسط بالمتن الأعلى ورئيس البلدية المحامي جهاد رزق الله. إذن مجموعة من البلديات المحبة لوطنا لبنان ولمواطنيها اللي عطيوها الثقة، وهني على قد السعة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة.
2: صباح الخير جوني، كيفك؟ يعطيك العافية، نهارك مبارك جوني. طالما المقص اللي عم يقصص جوانح الدولة عم ينتقل من إيد لإيد، نحن الهيئة ما رح نخلص بلبنان. يعني طالما هالمقص عم يبرم اللي عم يقصص جوانح الدولة، ما رح نخلص بلبنان.
0: رح نخلص. في عنا سيادة وفي عنا رئيس جمهورية سيد نفسه ورئيس حكومة سيد نفسه وأبضيات اتنيناتهم. عنا رئيس جمهورية مغوار بطل بكل معنى الكلمة، وكان بفوج المغاوير قائد للجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وعنا رئيس حكومة نواف سلام قاضي شجاع حكم على نتنياهو حكم مبرم دولي مع القضاة الدوليين. وإذا اتنيناتهم بيتهمون بالعمالة وبدون يقتلون وبدون يعملوا ويسووا، فأكيد نحنا منصلي ومنشتغل للشرعية، وبدها تنفرك رقبة كل مين بيهدد الشرعية اللبنانية وبيهدد وطننا لبنان. وقبل شوي سمعنا من إذاعة جبل لبنان بيان التضامن الصادر عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تضامن ضد الهجمات اللي عم بيقوموا فيها الفرس الكارهين للعرب والعروبة، فرس إيران والكارهين لوطننا لبنان. وللأسف قادرين مجندين عملاء بيحملوا التذكرة اللبنانية مثلنا مثلهم للأسف. شيء مؤسف يكون عميل لبناني للخارج مين ما كان يكون، نحن عملاء للأرزة وفقط لا غير. صباح الخير جان، يسعد لي صباحك وصباح كل المستمعين. كمان في مخالفة وصلت مع رسائل صوتية من منير، يا أهلا وسهلا فيك منير، يلا بعتون 70-220-888. في قلنا سلام أيضا من الرقم اللي ينتهي بال485، يا أهلا بعت لنا رسالة صوتية وأهلا وسهلا فيك. دانا يسعد لي صباحك، دانا متخرجة من الصحافة وعندها ما عندها خبرة بدها يمكن شوية خبرة، فتواصل معي دانا زنتوت 70-220-888 لحتى ننسق سوا. بعتت لي السيفي تبعها، أكيد نبعته لإدارة إذاعة جبل لبنان وإن شاء الله خير يا رب. أهلا وسهلا فيكي دانا زنتوت، صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الثلاثة 14 تموز 2026 بعنوان لا نتوقع الكثير. حالة اللاحرب واللاسلم التي يعيش على إيقاعها الاتفاق الإيراني الأمريكي غير مرضية وغير مشجعة، وتبدو وكأنها تحضير في الوقت الضائع للحرب الأكبر المقبلة، لا سيما وأن طهران كما يبدو لم تتعلم بعد الدروس الأمريكية، والتي اعتقد دونالد ترامب كما الجانب الباكستاني أنه نجح في ترويضها وتلقينها. وصحيح أن الرئيس دونالد ترامب المفجوع بغياب صديقه الأقرب ومنظر سياساته الخارجية لينسي غراهام الذي غاب بشكل مفاجئ إثر نوبة قلبية، إلا أنه قد يختار التوقيت المناسب للانقضاض أكثر على الاتفاق الذي صار معروفا للجميع أنه هش وغير واضح. وعلى خط موازن وبالرغم من البدء على الأرض بالبحث بالمسار التنفيذي للمناطق التجريبية وربما قبل رحلة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، لكن من الواضح أن الاتفاق الإطاري سيواجه الكثير من العثرات لا سيما في التنفيذ، وليس أكيدا أن جولة روما من التفاوض المباشر ستؤسس لمرحلة أكثر حزما للمباشرة بالتنفيذ. تضيف إلهام سعيد فريحة، في انتظار بدء حسم الكثير من النقاط العالقة، لأن الكرة صارت بالملعب اللبناني بالاتفاق الإطاري. إذن النقاط العالقة هذا الأسبوع سيكون حافلا بالمحطات التشريعية، وأبرزها ما يتعلق بقانون الإعلام إلى قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي هناك حتى الساعة توافق بين أعضاء المجلس على إقراره بالصورة التي لا يوافق عليها صندوق النقد الدولي. فهل سيستمر النواب في مواقف التمرد أم سيتم أخذهم بالقطعة تحت تهديد وترغيب جماعة الصندوق، ويتم تصنيفهم أرانب وقطعانا أمام ممثلي صندوق النقد؟ فلنرى. لا نتوقع الكثير بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان لكم مغتربكم ولي بسامي الحلقة الثانية. كان يقال هنيئا لمن له مرأة عنزي بجبل لبنان، اليوم نقول هنيئا لمن عنده مغترب من لبنان. تصوروا بلدا يستورد أضعاف ما يصدر، ومع ذلك بيبقى عندنا دولارات بين إيدينا وبالسوق. لو لم يكن عند لبنان مغتربون يرسلون إليه الدولارات لكان أبناؤه وقعوا في فقر مدقع. لنحمد الله ونشكره على كل مغترب في أقاصي العالم هاجر قصرا من حروب الآخرين منذ عقود من الزمن على أرض لبنان العظيم. لكم مغتربكم ولي بسامي الحلقة 2 صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ منيح المستمع بعت لي يسعد مساك ومساك ونهارك أكيد، لأنه جود افترنون أستراليا، هلأ صار جود إيفنينج أستراليا، جود إيفنينج أمريكا، ورح بعد شوي بنقول لهم جود مورنينج أمريكا. جود مورنينج أمريكا. لا يسهر الليل إلا من به ألمه، حلوة أغنية للأخوان رحباني كمان ليلية بترجع يا ليل وبتصقيهن يا هالليل كل واحد من كاس للناس يا صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان خلينا نسمع سوا أنا وياكم مقطع من مقابلة أجريت مع سيدنا المطران جورج أسدوريان مطران الأرمن الكاثوليك بدمشق وسوريا مقتطف من هاللقاء عن تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسوريا ولقائه مع رؤساء الكنائس بدمشق سيدنا المطران جورج أسدوريان الله يحميكم يا رب
3: نحن أول شيء من شي شهر عم نحضر لهالزيارة بناء على طلب من السفارة وطلب الأفر دوريان وكان أنه بدهم يجوا لعنا لهون على المدرسة اختاروا مدرستنا وكانت التحضيرات ماشية على أساس وكمان كمان كان بالصلب الموضوع هي أكثر شيء مدراء المدارس الفرنكوفونية الكاثوليكية يعني اللي بتعلم بالفرنسي وكان رح يجتمع هون بالمطرانية بمدراء ومديرات يعني رهبات والخوارن للمدارس الكاثوليكية بالشام يعني وهذا كان الهدف الزيارة انه يجي ويعرف شو عم بيصير عنا وكيف هو التعليم وخاصة التعليم الفرنسي واللغة الفرنسية لكن ولسوء الحظ بسبب هالانفجارات اللي صارت ألغى القدوم لعنا نحن وفضلوا انه نروح على المطار ونلاقيه هناك بالرغم من كل هالشي يعني قدرنا نحن نشوفه ونحكي معه هلا هو مثل ما قال لما صرح يعني انه انا جيت بيهمني كمان وجود المدارس الفرنكوفونية وتعرف انه فرنسا هي بتعطي اهمية كتير للفرنكوفوني او للدروس الفرنسي وبتشوفي مثلا كل سنة بيعملوا اجتماع لكل بلدان الفرنكوفونية والثقافة واللغة والمدارس هي كتير مهمة بفرنسا يعني من هيك جايين يشوفوا نحن لشو بحاجة وكيف عم نعيش هاللغة ويا هل طول عم نتقدم ولا لا هذا كان يعني الموضوع الأهم انه ما تتركوا الفرنكوفوني ونحن مستعدين نساعدكم وهن الشيء اللي عم يعملوا يعني بواسطة الأفر دوريان عم بيكملوا يساعدوا هالمدارس حتى تقوم بتعرف انت بهالايام الدراسة كتير صعبة بالنسبة للتكاليف اللي عم ترتفع كتير بهالايام
0: اذا تحية لألك والله يحميكم يا رب مطران الأرمن الكاثوليك في دمشق وسوريا سيدنا المطران جورج أسدوريان الله يحميكم مكونات الشعب السوري ومنهم الأرمن والأرثوذكس والموارنة وكل المكونات الله يحميكم ويحمي إنسانيتنا نحن وياكم سيدنا المطران جورج أسدوريان عرفته ببيروت وتعرفت عليه ببيروت بمطرانية الأرمن الكاثوليك بالأشرفية الجعيتاوي ومن ثم اختاروا الرب لحتى يكون مطران على المؤمنين الأرمن بسوريا ودمشق شاد جاروتسا شاد جاروتسا جاروتسا يعني اشتقنا شاد يكون كتير شاد جاروتسا صوتك عالي جبل لبنان الزميل رامي الرئيس مستشار الأستاذ وليد جنبلاط ومدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت رامي الرئيس ومقال على موقع Levant Time موقع Levant Time لبنان بين وصايتين إعادة تشكيل النصاب الوطني إذن بقلم رامي الرئيس. بين رفض الوصايات الخارجية وانتقاد الاتفاق الإطاري تبرز الحاجة إلى إعادة بناء توافق وطني في لبنان يقوم على السيادة والمصلحة الوطنية ورفض الانزلاق إلى حرب جديدة. إذن على موقع levanttime.com رامي الرئيس. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع عن الله راد. رح نتصل من بعد البريك بالزميل رئيس نادي الصحافي بسام أبو زيد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرب تعرف خيالة يا بليالة يا لا
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: كركب كركب يا كركوب كركوبك كركب كركب كراكيب مسرحية عن الألعاب عن العيد وعن المهمة السرية.
4: ليش وعندك ألعاب
5: كلها ألعاب جديدة
4: مين جاب لك هالألعاب
5: أهلي جابوها بعيدة.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30 الحجز بكل مكاتب أنتوان أو 7199-7959.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة 14 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. ومثل كل ثلاثة متصل مباشرة على الهواء بالزميل بالألبي سي آي ورئيس نادي الصحافة الأستاذ بسام أبو زيد. يسعد صباحك.
6: صباح النور لك وللمستمعين.
0: يسعد هالصباح أستاذ بسام أبو زيد. في أغنية لصباح بيقولوا كلماتها تغندري يا مغندرة وتدللي يا أمرة منمشي فشخة لقدام
6: نرجع 10 لورا
0: نرجع 10 لورا. فها نحن ذا رجعنا خطوات للوراء وإن شاء الله اليوم المفاوضات بإيطاليا ما تتأثر بالانفجار العسكري المتجدد اللي صار. الكلمة لألك أستاذ بسام أبو زيد.
6: يعني كلنا أمل أنه المفاوضات بروما اليوم توصل إلى نتائج عملية وتطبيقية بجنوب لبنان ويبدأ بالفعل قريبا جدا تطبيق المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية، لأنه إذا ما كان في خطوات على الأرض معناتها ما راح يكون في تقدم، والمطلوب هو خطوات على الأرض من الجانبين، يعني من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب اللبناني. الجانب الإسرائيلي مفروض فيه إنه ينسحب من المناطق يلي راح يصير الاتفاق عليها، والدولة اللبنانية مفروض فيها كمان تبلش بجدية بمسألة نزع سلاح حزب الله. يعني ما بقى فينا كمان نحن بلبنان نضل نقول إنه هاي دي مسألة داخلية ومنحكي فيها نحن بالداخل ومشوف كيف نرتبها، لأنه هذا القول ما بقى حد يصدقه لا بالداخل ولا بالخارج. يعني مسألة نزع السلاح هي أساسية بكل شيء، لا إعادة أعمار، لا تحسين وضع اقتصادي، لا استقرار، لا سلام، كل هودي ما رح يكونوا موجودين إذا ما صار في عملية نزع سلاح. وبالتالي مطلوب من الإسرائيلي خطوات ومطلوب من اللبناني خطوات، خطوات جدية من الطرفين، مش يقتصر الأمر على الحكي وعلى نوع من التمثيلية.
0: نعم أستاذ بسام أبو زيد، تغريدتك فجر اليوم لمين توجهت فيها؟ من حقك أنه تعارض صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل وما حدا مانع حدا، ولكن مفروض فيك تقدم بديل والبديل يكون منطقي وقابل للتطبيق.
6: هي في كتير عم بيعارضوا، حزب الله معارض، حركة أمل معارضة، الأستاذ وليد جنبلاط معارض، كلهم معارضين. طب شو البديل يلي عم بتقدمه؟ ما عم بيقدموا بديل، ما في بديل، بس نحن ما بدنا هذا الاتفاق. طب شو بدكم؟ بعض بيقول بدي اتفاق الهدنة. يا خي اتفاق الهدنة انعمل سنة 1949، بعدين نحن مش عم نفاوض حالنا. يعني بيحكوك كأنه أول شيء نحن بموقع المنتصر، كأنه نحن يعني محتلين كريات شمونة، وكأنه نحن مسيطرين على الأجواء، وعندنا طيران بيوصل على نيويورك بيقصف بنيويورك وبيرجع. يعني ما بعرف عشو مستندين لحتى نحن انه بدنا نجرب نحن نفرض الشروط. حبيبي نحن ما فينا نفرض الشروط، نحن بدنا نشوف بالتي هي أحسن نقدر نحصل حقوقنا. أكيد ما بنتنازل عن حقوقنا، بس بدنا نشوف الطريقة يلي هي أفضل لحتى نقدر نحصل حقوقنا. لو أنت ربحان الحرب بيجي بقول فيك تفرض الشرط اللي بدك إياه، بس أنت مش ربحان الحرب، أنت ما عم تصود لحالك، يعني مش قاعد على الطاولة وفي بقى بوجهك وفد لبناني تاني، في بوجهك وفد إسرائيلي وفي بوجهك وفد أمريكاني. أنت بدك تشوف كيف بدك تضبط وضعك، كيف بدك بالتي هي أحسن تخفف الخسائر، تمنع عودة الحرب مجددا. مش أنا لأنه مش عجبتني الأمور أو لأنه في حدا من برا قايل لي ما بتمشي هيك، لأنه الإيراني قايل لي ما بتمشوا هيك، ما بتمشوا إلا ما نحن نمشي، خربت الوضع أنا وبخلي المصايب والكوارث قائمة بلبنان، ولأنه أنا خيفان أنه هذا الوضع السياسي راح يؤدي أنه أخصام السياسيين يكسبوا بالسياسة بلبنان، هد الهيكل علي وعليهم، لا مش مقبول هذا الكلام. يعني بدهم يغلبوا المصلحة الوطنية على مصالحهم الخاصة، هودي الجماعة عم بيحطوا مصالحهم الخاصة قبل المصلحة الوطنية.
0: نعم، وسميتوا أنه هيدي صارت القصة نكاية مش سياسي.
6: يعني ما بقول لك نكاية، لأنه في بعض الفرقاء أنه هذا الوضع رح يحسن أوضاع خصومنا السياسيين، رح يحسن أوضاع المسيحيين، رح يحسن أوضاع يلي هن يعني بسموا حالهم سياديين. لا، كيف نحن ما رح نقبل بهالموضوع، لا خلي يخرب البلد ولهو دي حسنوا حالهم.
0: نعم
6: استاذ، بس قدم لي بديل خي، تفضل اعطيني بديل.
0: ما في
6: بديل مقبول. انا شو بتطرح لي بديل؟ واسرائيل مش بلانته يعني، ولا الامريكان بلانينه؟ كيف حلها؟ قل لي كيف. اذا بالحرب يلا شرفوا تفضلوا.
0: يعني هدول الاشخاص صاروا مثل دون كيشوت عم بيحاربوا وطواحين الهواء.
6: حاربوا طواحين الهواء.
0: نعم للاسف. بس هون في شغله بتنطرح استاذ بسام ابو زيد، اليوم نحن وبكره رايحين على مفاوضات، الوضع متفجر بين إيران وأمريكا وعم تنقصف دول الخليج بكثافة وبشراسة، هل يمكن هالوضع هذا كمان يقوموا جماعة إيران بلبنان يفجروا الوضع تضامنا مع إيران؟
6: ولا ما بستبعد يا أستاذ جوني، ما بستبعد، يعني اللي عمل كل اللي عمله ما بستبعد أنه يعمل شيء من هالنوع، خاصة أنه هيدي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يلي قالوا لنا أنه هي راح تجيب لنا المن والسلوى وراح توقف إطلاق النار وراح تسحب إسرائيل من دون قائد أو شرط وراح يرجع حزب الله يتمركز على الحدود بسلاحه وبصواريخه، هيدي راحت طارت مذكرة التفاهم. بقى شو بدو يعملوا هلأ؟ خبرونا.
0: نعم
6: إذا بدو يرجعوا على الحرب بس يقولوا للعالم قبل، يعني مش يوعون بعض نصف ليل العالم تكون نايمة بالمناطق اللي رجعت لها ويقوموا يهربوا العالم، يقولوا لهم من اليوم انه بكره بعد بكره بعد جمعه بدنا ندمر اسرائيل، خليهم العالم يفلوا لا تكون تدمرت اسرائيل وبعدين بيرجعوا.
0: يعني معتمدين طريقه انه بيوصلون، يعني بيفاجئون بعد نص ليل وفجرا وبعد قبل نص ليل وبصيروا يوصلوا
6: انه
0: هربوا
6: لاخر تكه ليخبرون، خيخبرون قبل اعطونا علم قبل.
0: نعم، هل القصه هيدي الى متى ممكن تستمر وذهابنا اليوم وبكره؟
6: والله يا استاذ جوني في دوله لازم تحزم امرها، تحزم أمره، دولة بدها تاخد قرار وبدها تطبقه. يعني ما بقى فينا نحن اليوم كل ما دق القوز بالجارة نقول والسلم الأهلي والفتنة وانقسام الجيش، خيي كل اللي صار لهلأ هو أسوأ من الفتنة وخراب السلم الأهلي وانقسام الجيش، ما في أسوأ من اللي نحن فيه حاليا، كل شيء ممكن يصير رح ياخدنا نحو الأفضل.
0: يعني الحجة أنه إذا كان تحرك الجيش اللبناني بيهربوا الشيعة أو تحرك لمطرح تاني بيهربوا السنة؟
6: ما حدا بيهرب، الضباط والجنود الشيعة بيكونوا أول عالم موجودين عم ينفذوا المهمات.
0: هيدي معلومة مهمة جدا وتمني إن شاء الله يكون على
6: هيدا مش الوقت. تمني هودي الشباب هن لبنانيين، هن بمؤسسة وطنية، هن بمؤسسة للدفاع عن كل لبنان وللدفاع عن لبنان وعن كل اللبنانيين، ولازم يوقفوا بوجه كل من يخرب الوضع اللبناني من الخارج ومن الداخل، ولذلك هن ملتزمين بهذا الموضوع، هن أكيد مش ممكن يحملوا حالهم ويفلوا أو مش ممكن يعصوا الأوامر التي تعطى لهم.
0: أستاذ بسام أبو زيد، لنعود إلى الانفجار اللي صار واللي رح ينعكس مجددا علينا نحن، كهرباء ممكن تجي ساعة ساعتين وممكن تنقطع نهائيا بسبب غلاء أسعار البترول عالميا، وهلأ عم نشوف أنه عم ترتفع أسعار البترول عالميا نتيجة طبعاً تجدد الحرب، إلى أين من هالقصة هيدي بوطن لبنان من دفع الأثمان المستمر؟
6: ماشي، يعني نحن ساحة بتتلقى النتائج، مش أكتر من هيك. يعني شو بدك تعمل؟ أنت ما عندك لا نفط ولا غاز، مضطر أنك تستورد، تستورد مشتقات نفطية، ومشتقات النفطية هي أغلى من سعر البترول الخام.
0: لا.
6: لأنه أنت عم تأخذ البترول الخام بتكرره، تحوله لمنزين، مازوت، ما بعرف، تأخذ بعدين بتجيب الغاز كمان. فكل هودي الأمور نحن ما فينا نعمله عندنا بلبنان، ما أنا مضطر أنه استوردهم. وهذا الاستيراد أول شيء سعر النفط غلي، كلفة الصناعات النفطية غليت، تأمين غلي لأنه كمان نحن بمنطقة حرب، وكلفة النقل غليت. فأذن هذا كله بده ينعكس على المواطن اللبناني.
0: ومن هالمنطلق يعني عم ندفع أثمان عن الآخرين أيضا وأيضا.
6: طبعا طبعا نحن نبرع بهذه الشغلة أنه ندفع أثمان عن الآخرين. يعني بدل ما نحن عم نكون نشوف مصلحة بلدنا وين، نشوف مصلحة ناسنا وين، كيف بلدنا يكون مستقر وهادئ وعيش بسلام مع جيرانه، لا، بدنا نضل رافعين لواء الحرب، بدنا نضل نحارب، وبدنا نضل نقد مراجل وبناكل قتل.
0: ومن هالمنطلق دعيت
6: أنا كتبت يعني قوم عني تفرجيك،
0: منيح بيكون عم ياكل قتلة قوم عني تفرج، بيرجع كمان بيقعد تحت الإجرين. من هالمنطلق أستاذ بسام أبو زيد، إجا بيان إداني للاعتداءات اللي عم تصير من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، تضامن
6: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: نعم.
6: وكل اللبنانيين يعني بدينوا الاعتداءات يلي عم تتعرض لها دول الخليج، إمارات، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عمان،
0: والأردن.
6: ليش بدها والأردن؟
0: نعم.
6: ليش بدها تتعرض هذه الدول لاعتداءات؟ يعني خاصة دول الخليج. يعني أنا ما شفت إنه عملوا أي أمر عاطل مع إيران، بالعكس، بالرغم اللي عم بيصيبهم بعدهم عم يدعوا للحوار معه وعم بيحاوروها، بيستقبلوا مسؤولينا، بيحكوا هن وياهم، ما بعرف شو بدهم. بحس إنه هالجماعة ما بيقدروا يعيشوا إلا على الحرب. يعني ما عندهم شيء بالقاموس تبعهم اسمه هدوء واستقرار وسلام، كله لازم تضل حرب ولعة،
0: ثقافة الموت والدمار.
6: لا، كانوا بسوريا، خلصت الحرب بسوريا وسقط النظام وانتهت الحرب، ويعني نيال السوريين انه خلصت الحرب عندهم. بلبنان بدهم يخلوا لبنان ساحة مفتوحة لحتى ما بعرف لأمتى. يعني شو عملتكم دول الخليج؟ ما بعرف هذا يقول، بس شو عملتكم شيء عاطل دول الخليج لحتى يضلوا يهجموها.
0: وهون برجع على الموقف اللي قلته قبل شوي، ومهم جدا انه على الشرعيه اللبنانيه ان تتخذ موقفا حازما تجاه هالدلع اللي عم بيدمر وطننا لبنان، اذا بدنا نسميه دلع او عمالي او اي شيء ثاني.
6: يا اخي ما بدها شيء الدوله. اذا في منطقه كان فيها انتشار مسلح وفات الجيش عليها، بيقول الجيش كل شخص بيشاهد حامل السلاح تطلق عليه النار فورا. هي هيدي بحي الله منطقة.
0: يعني
6: إذا في ناس عملوا إشكال بين بعضهم واشتبكوا بين بعضهم، بفوت الجيش
0: إعلان حال طوارئ. أستاذ بسام، إعلان حال طوارئ
6: أو بلقطهم؟ مش ضروري إعلان حال طوارئ، ما الجيش مكلف بحفظ الأمن بالداخل اللبناني من سنوات طويلة. في قرار من مجلس الوزراء بتكليفه بحفظ الأمن بالداخل اللبناني. نحن ما عم نقول الجيش بده يقاتل العالم، لا، بس الجيش بده يفرض سلطته والدولة بتفرض سلطتها. اليوم إذا في إشكال بحي الله منطقة ببيروت، بفوت الجيش عليها. إذا شايف مسلح شو بيعمل فيه؟ يا بيكبشوا يا بيطلقوا النار عليه اذا اذا صح. اذا ما سلم سلاحه. طب الدوله بدها تفرض سلطتها، شو بتعمل؟
0: نعم،
6: يلي بده يواجهها لازم تواجهه.
0: استاذ بسام ابو زيد، يعني المفارقة بالموضوع اللي كانوا عم على وسائل التواصل احيانا بتكون مفيدة مش كلها مضرة او انه سلبية، عم بيقولوا انه المملكة العربية السعودية ودول الخليج وقطر بشكل خاص تعرضت لقصف بالصواريخ البالستية ليلا وفجرا، كانوا عم يتصلوا فيهم لحتى يعزون الإيرانيين بوفاة
6: الأمير. الأمير الوالد.
0: نعم
6: نعم.
0: يعني شو هال
6: المفارقة؟
0: انفصام.
6: أو بيضرب قطر بالليل وبيتلفتوا بيعزوا بالنهار.
0: أستاذ بسام أبو زيد، كلمتك لللبنانيين بهالظروف الصعبة اللي نحن عم نمرق فيها، وماذا بعد بوطننا لبنان؟
6: يعني شو بدي أقول لللبنانيين؟ يعني بدي أقول إنه ما علينا إلا نطول بالنا، لأنه هالمرة إذا زبطت معنا وزبطت الطريق يلي عم يستكها لبنان نكون رحنا على محل كتير منيح. وإذا ما زبطت لا حول ولا قوة، شو بدنا نعمل؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبدنا نصلي يعني بنرجع دائما نحور مندور وعرف ما بيبقى لنا الا الصلاه.
6: والله الصلاه مفيده.
0: يسعد لي صباحك. عندك مهمة تبين انه رح تكون بامريكا بالمهمة؟
6: لا والله بعد ما في شيء. بعد ما في شيء
0: ما بين
6: شيء. بس انا بهذا التاريخ بعتقد رح كون مسافر يعني برات لبنان، مشان هيك يمكن ما اقدر اروح. بس نشوف شو بصير.
0: يعني رح ننحرم من صوتك شي اسبوع؟
6: لا لا، بس الثلاثة المقبل.
0: بس الثلاثة المقبل وبنرجع بعدين.
6: نرجع بعدين.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد واسبوعك سعيد استاذنا.
6: وانت كمان.
0: شكرا شكرا. اذا كنا باتصال مباشر مع رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالال بي سي اي استاذ بسام ابو زيد. على الدوله اللبنانيه ان تحزم امرها، وكلنا تضامن مع الشرعيه اللبنانيه والدوليه لخلاص وطننا لبنان وخلاص الدول العربية الخليجية الشقيقة ومملكة الأردن الصديقة. الله يخلصنا من عصابة الأشرار الكارهة للعروبة وللعرب ولوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ وسائل التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، وعم بيكسبوا عن لسان وزير الداخلية والبلديات الأسبق السابق العميد مروان شربل بعد البريك مباشرة تكذيب وصلنا من لحظات بتفاصيله عن عملية التجني على العميد مروان شربل. بريك وبنرجع للبنانية، خليكم معنا.
7: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
8: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
7: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
9: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
7: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
10: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
7: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
11: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
7: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
7: تأمين الحفل لبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب، جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. وبكل هدوء بما تبقى من وقت رح نتداول قضايانا نحن وياكم وأصواتكم العالية وكل المعلومات اللي منملكها نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ 03-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية
13: يسعد صباحك جوني وصباح المستمعين جميعا. عصيرة البلديات عم بلاحظ هالفترة عم شوفه بالليل بوقت مأخر عم يعملوا شرطة البلدية باللوم من مناطق حواجز بالليل، وهذا الشيء كتير مهم وفعال. يعني نهار السبت الماضي بلدية عينتورة مثلا كسروان كانوا عاملين حاجز على الساعة 12 بالليل، هذا الشيء مفيد وبيفيد المنطقة وبيحافظوا على الألوم بالمنطقة كمان.
0: أكيد يعطيهم ألف عافية كل البلديات اللي عندها كمان حرس ليلي مثل بلدية زوق مصبح. مش بس شرطة بلدية، في حرس ليلي موجود وعطينا نحن كسكان وأهالي زوق مصبح، عطينا أرقامهم، رقم الخط اللي من الساعة 7 المساء للساعة 6 فجرا بتصرفنا، فالله يعطيهم ألف عافية. وكمان مفارز السير هاليومين عم يفتكوا أواخر الأسبوع الماضي وامبارح واليوم وكل يوم، يعطيهم ألف عافية بالفعل. يعني نشاط مهم جدا لمفارز السير. تحية للرائد عزة شقير مفرزة سير بعبدة، الرائد سامر صليبة يسعد صباحك مفرزة سير جونية. صاروا تقريبا خلال 3 أيام حوالي 250 دراجة نارية مصادرين بنطاق مفرزة سير جونية. برافو برافو الرائد عزة شقير، الرائد سامر صليبة، كولونيل روبرت جدعون مفرزة سير الجديدة، يعطيكم ألف عافية. العقيد فؤاد رمضان ومفارز السير ببيروت الأولى والثانية والثالثة، برافو يا شباب. الكابتن رائد هلال المصري بالشمال، برافو عليكم بكل المناطق اللبنانية. الله يبارك فيكم ويبارك بجهودكم لحماية وطننا لبنان ومصادرة الدراجات النارية غير الشرعية، مصادرة كل المخالفات لقانون السير. برافو برافو برافو، الله يخلينا إياكم يا رب. صوتك عالي جبل لبنان.

0: تحية لأندري معتوق، يسعد لي صباحك أندري. خبير السير والصديق أندري معتوق، تحية لكل خبر السير بوطننا لبنان اللي هن دايماً بتصرفنا لما بنعمل أي حادث، وتحية لشركة لبنانية بتصرفنا على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع لحوادث السيارات وكل أنواع التأمين روك متو الإنشورنس. مبارح صار معي حادث، طلبتهم دغري على 1567 وفوراً خلال ثواني، دقايق قليلة حتى ما أقول ثواني، يعني دقايق شي 3 دقايق أو 4 دقايق وصل خبير السير. فروك متو الإنشورنس الله يعطيكم العافية من الشركات اللي محافظة على راحة زبيننا، وإن شاء الله ما منعوزها ولكن بتعزون موجودين على مدار الساعة. خبر السير الأحبة طوني عقيقي خبير السير وصاحب الجراج بالمنطقة الصناعية بزوق مصبح، جيلبير أرقفي أهلا بقربتنا خبير السير، أندري معتو، ديب أسعد سابا ورئيس نقابة خبراء السير بشير عبد الجليل، يسعد لي صباحك الله يعطيكم ألف عافية يا شباب بخدمة الخبرة بالسير، مارك بازي، مروان العتر الله يعطيكم ألف عافية خبراء السير وكل الأشخاص اللي بخدمة وطننا لبنان وخدمة المواطن اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. وسائل التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، الوزير والصديق، صديق كل المواطنين، صديق الوطن العميد مروان شربل اللي دايما ضيف عنا بفترات بعد الظهر وبكل الفترات، العميد مروان شربل ونفي لإشاعات عم بيتم ترويجها. ينفي المكتب الإعلامي لمعالي وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عبر مواقع وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى معاليه بحق فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أو دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام. يؤكد العميد مروان شربل عبر إذاعة جبل لبنان أن هذه الأقوال مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وأن الوزير السابق مروان شربل لم يدلي بأي تصريح من هذا القبيل، وأن تحوير الوقائع ونسب تصريحات غير صحيحة إليه هو عمل مرفوض ويعرض ناشريه للمساءلة القانونية. وإذ يدعو المكتب الإعلامي للوزير مروان شربل جميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي خبر، فإنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في فبركة أو نشر هذه الأخبار الكاذبة. المكتب الإعلامي لمعالي وزير الداخلية والبلديات السابق العميد مروان شربل. يسعد صباحك خي الكل وحبيب الكل وصديق الكل ورفيق جبل لبنان وهوى جبل لبنان، هالهوى المخصص لأشخاص نضاف والمحبين لوطنهم لبنان. وأنا بدي أقول لك حضرة العميد مروان شربل، يعني أنا إذا كان عم بحلم مش عم بقراها على وسائل التواصل، أنا قريتها وضحكت ما أخذت أي ردة فعل، بس أكيد في ناس بتصدق. إذا بالحلم بشوف العميد المغوار مروان شربل عم بيهاجم رئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية ورئيس الحكومة والشرعية اللبنانية، إذا بالحلم شفتهم مش قريتهم على وسائل التواصل، بقوم وبرقي لحالي بعمل رقوة لأنه بكون مروبص أو مشعلك كلنا سوا ملعبش. يب الله يحمي شرعيتنا اللبنانية واللي كنت من أبرز المدافعين عنها الوزير السابق والعميد مروان شربل. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، والمزيد والمزيد من النشاطات الدائمه التي لا تتوقف. وكل زاوية فيها قصة، وكل يوم في خطوة جديدة لمستقبل أفضل. في ناس عم يكتشفوا قدراتهم بمؤسسة ميشيل ظاهر بشكل مستمر، وعم يبنوا مستقبلهم بإصرار. خلينا سوا نوقف الموسيقى وننتقل إلى صفحة مؤسسة ميشيل ظاهر على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، ونسمع دوموزيل عم تحكينا عن طموحاتها وعن معنى التعلم الدايم والتطور الدايم بمؤسسة ميشيل ظاهر.
1: شي مرة فكرتوا كيف بيكون لنهار بمؤسسة ميشيل ظاهر؟ تعالوا معنا نشوف. اليوم عنا AI Workshop. من بعد هيدا الوركشوب تتوقعي AI حياخد محلك بالشغل؟
2: أكيد لا، ما رح ياخد محلي بالشغل، بالعكس رح يساعدني أكتر. أنا as a lab technician رح يساعدني أن يكون عم بعرض الريزولتس وأعملهم أناليز بطريقة أسرع.
1: هلأ سانتر تكلم، تعالى خبرينا شو عندكم اليوم.
3: اليوم الغرف عنا مليانة، في عنا أكتر من 40 ولد عم بيكونوا عم يستفيدوا من جلسات مختلفة، إن كان بسيكولوج أورتوفونية وبسيكوموتريسي.
1: وأكيد ما بننسى التدريب المهني والتقني. فيك تخبرينا شو عم تعطوا اليوم؟
3: اليوم عم نعطي دورة تدريبية مساعد ممرض لنكون جاهزين إنه نطلق شباب وصبايا ممكنين من ناحية المعرفة والتطبيق.
1: شو عم تعمل اليوم بالمؤسسة؟
4: خلصنا كورس الفوتوغرافي وهلا عم ناخد لايف سكيلز. كان موضوع اليوم عن الكوميونيكيشن والنيغوشيشن، قديه هن مهمين لحتى نوصل للي بدنا اياه.
1: يلا على دورة الفيديوغرافي والفوتوغرافي. كيف رضاك على التلاميذ اليوم؟
5: بشكل عام المستوى منيح، في حماس عند الأغلب مش عند الكل، ولكن في تغير بالمستويات، وفي ناس عن جد حابين يتعلموا وتعلموا وطوروا نفسهم، وأكيد هول السكيلز اللي تعلموهم هون أكيد رح يستفيدوا منهم بسوق العمل بالمستقبل.
1: هيك بيكون خلص نهارنا، كل يوم في مهارات جديدة وفرص جديدة وأشخاص عم يبنوا مستقبلهم خطوة بخطوة. إذا بدكم بارت 2 حطوا لنا بالكومنت.
0: أكيد بدنا بارت 2 و 3 ودائما توجيه علمي وموضوعي واجتماعي وثقافي من مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. مديرة المؤسسة مارلين سيدي ظاهر، الله يعطيكي ألف عافية بخدمة وطنك لبنان أنت وفريق عملك. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية منسمع.
6: صباح الخير، كيف الجميع؟ أنا بدي أقدم اقتراح من خلال إذاعتك لفخامة الرئيس أنه يوقف المدرسة الحربية ليصير في عنا دولة، لأنه نحن عم نشوف أنه أيام عم يصدروا قرارات رئيسة الحكومة والأجهزة ما عم تنفذها، لأنه اللي موجودين اليوم بالبلد هن هودي المنظومة الفاسدة، فتتوقف المدرسة الحربية ليصير في عنا دولة.
0: قول الله. لا لا، ما رح تتوقف المدرسة الحربية. من كم يوم حطينا فيديو بسوق البترون مرئين الشباب السنة الثانية مدرسة حربية، ومرفقهم كمان فوج مغاوير البحر، لأنه مدينة البترون مدينة ساحلية وفيها مقر لفوج مغاوير البحر، الله يحمي لنا إياهن. فشباب وفي معهم صبية أو أكتر كمان من الضابطات اللي رح يتخرجوا هن بالسنة الثانية، فالله يعطيهم ألف عافية. لن يتوقف، لن يتوقف شلال الشباب والصبايا بخدمة المدرسة الحربية وبخدمة أرزة لبنان والشرعية بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. مبارح واليوم بمختلف الصحف اللبنانية، كمان اليوم الثلاثة، ناشرين مناقصة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي لتلزيم شراء، المناقصة رقم 13 صناعية، شراء تبغ ورق بيرلي منشأ بنغلاديش. المناقصة رقم 17 شراء مادة إينر فريم لزوم الصناعة الوطنية. والمناقصة رقم 18 شراء مادة إينر لاينر أو إينر لينر لزوم الصناعة الوطنية. ألومنيوم إينر لينر لزوم معمل السجائر في الحدد. فيكن زوروا موقعهم رجي www.rltt.com.lb. تحية للمدير العام لإدارة حصر الطبق والتنباك اللبنانية الرجي المهندس نصيف صقلاوي، والمزيد والمزيد من هالإدارة الناجحة بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الشرعية اللبنانية إدارة الرجي. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد والقيامة وزمن العنصرة، الأب البروفيسور يوسف مونس ومقال بعنوان جمالية لبنان وطن حوار الآلهة والناس وتلاقي الحضارات. أخيرا أحبك يا وطني لبنان وأصلي لك لتبقى أعجوبة الله الدائمة، وكما قال الباب القديس يوحنا بولس الثاني سيبكي العالم دما إذا فقد لبنان، إنها خطيئة كبيرة. نعم أبونا معليو يوسف مونس شلومو شاينو، نعم بلبنان في عنا ناس عملا للخارج وعم يدمروا وطننا لبنان، ولكن ما رح نفقد وطننا لبنان بالصلاة وبالعمل مع الشرعية اللبنانية بإذن الله. وصلواتك بونا أبونا معليو يوسف مونس نطار الخلخون موريو يشوع مشيح ومريام يلدات يشوع جمالية لبنان. فيكم تشتروا صحيفة الديار وتطلعوا على كامل المقالات والأخبار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بعدلية بيروت موظفين هن مؤتمنين على المخدرات المصادرة والمواد المخدرة، بقى شو طلعت القصة؟ إنه هالموظفين هيدولي صاروا بيفوتوا على أوضة المضبوطات اللي فيها مخدرات وبيدخنون هن وبيتعطون هن. فمن هالمنطلق يعطيهم ألف عافية شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي والنائب العام الاستئنافي القاضي الرئيس رجا حموش أمر بتوقيفهم لأنه تم ضبطهم بالجرم المشهود. بفوتوا على أوضة المضبوطات بقصر العدل ببيروت وبعد المداهمات والتوقيف في مصادرات عم يتعطوها هن للأسف. الله يسامحهم بس رح يأكلوا نصيبهم أكيد من العدالة. وعم نتابع نحن وياكم أكيد الأمر اللي عم بيصير والمشكلة اللي صايرة ببلدة النعمة. تحية لأهلنا بالنعمة جنوب بيروت. بلدة النعمة عم بيطالبوا أهلها بالانفصال، يصير في النعمة وحارة النعمة. الدولة وافقت على الموضوع ولكن بعد لم تنفذ عملية فصل، لأنه بتعرفوا أوقات بتفرق على بناية أو على شجرة أو على شارع بده يتم فصل البلدتين عن بعضهم ما يسمى بحارة النعمة تيفصلوها عن النعمة. بدها عملية جغرافية لحتى يحددوا حدود البلدتين لما ينقسموا بلديا. بصير في عنا بلدية النعمة وبلدية حارة النعمة، صايرة بالعديد من البلديات. خبرتكم عن نبحة، نبحة ضيعة بالرايح شوي بالقرب من دير الأحمر. نبحة انقسمت إلى قسمين، نبحة المحفارة المارونية ونبحة الدمدوم الشيعية. وهلأ بجبل لبنان بلدية النعمة المارونية المسيحية وحارة النعمة السنية. إذا هيك اختاروا أهلنا بالنعمة وحارة النعمة فليكن كل إنسان يدفع بلديته، يدفع المتوجبات عليه، اللي بيكسر بحب يكسر يكسر، إذا في نسبة 90% من هون بيكسروا يصطفلوا يكسروا على حارة النعمة، النعمة بتدفع بنسبة 100%. يلا قولوا الله، معليش يعني في إشياء بدنا نسميها بالاسم. وأنا بالبداية كنت من المعارضين للفيدرالية، ولكن يبدو أنه في ناس عدا عن زعرنتهم وعملتهم للخارج بيعتبروا أنه هيدي دولة ما بدنا ندفع لها متوجباتها، ومنكسر ومنسرق كهرباء ومنسرق مي، ولو بيصير لهم يسرقوا تليفونات لو ما كانت هوائية بيقطعوا له إياها، والله العظيم بيسرقوا تليفونات كانوا كمان، وبيسرقوا سيارات وبيسرقوا بيوت

ضمن إطار السرية أو العلنية 70-220-888 اكتبوا لي على الواتساب وأنا بكون بتصرفكم أكيد عم شيك على كل الشكاوى على كل المعلومات. كل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان خيكم جوني الصديق بحييكم إعدادا تقديما وأخراجا. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 الصبح بتوقيت وطننا ميديورو لبنان لبنان لبنان جبل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: وينك وينك؟
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عبعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك؟
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكم تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
1: حظك على الهواء.
2: تجتمع الشمس مع كوكب عطارد المتراجع في برج السرطان المائي. هذا التموضع يبث طاقة عاطفية وعميقة على الأرض، تحفزنا جميعاً على العودة إلى الجذور، مراجعة القرارات الماضية والتركيز على شؤون العائلة والمنزل. دعونا نرى كيف ينعكس هذا التأثير على الأبراج اليوم. الحمل. التركيز اليوم لديك ينصب على ترتيب أمورك الداخلية، المنزلية والمالية. كوكب زحل في برجك يطالبك بالالتزام والمسؤولية، بينما المريخ في الجوزاء يمدك بالطاقة والحيوية للتواصل وإنجاز النقاشات المؤجلة. الثور. يوم ممتاز للتواصل والتعبير عن أفكارك بكل وضوح. الأفلاك تدعمك اليوم للوصول إلى نتائج عملية في نقاشاتك، لكن احذر من العناد وحافظ على مرونتك خاصة عند التعامل مع الموارد المالية المشتركة. الجوزاء. المريخ في برجك يمنحك كاريزما لا تقاوم ونشاطا عاليا جدا. خذ وقتك الكافي قبل اتخاذ أي قرارات مالية مصيرية اليوم، واستغل هذه الطاقة الكبيرة لترتيب أولوياتك الشخصية والمهنية. السرطان. الشمس وعطارد المتراجع في برجك يضعانك في بؤرة الاهتمام، لكنهما يدفعانك أيضاً نحو مراجعة الماضي والتفكير العميق. يوم مناسب لتصحيح مسار قديم أو إعادة تقييم خطواتك القادمة، فاستمع لحدسك اليوم. الأسد. كوكب المشتري في برجك يمنحك التفاؤل والحظوظ، إلا أن وجود بعض الكواكب في بيت الخفايا يطلب منك الهدوء والابتعاد عن الضجيج. خذ قسطاً من الراحة ورتب أوراقك بعيداً عن الأعين. العذراء. كوكب الزهرة في برجك يمنحك جاذبية خاصة وأناقة ملفتة اليوم. على الصعيد الاجتماعي يومك حافل باللقاءات والأصدقاء، وهي فرصة ممتازة لتوسيع شبكة معارفك أو لطلب الدعم لتحقيق هدف طال انتظاره. الميزان. الأنظار كلها موجهة إليك اليوم في العمل أو في محيطك الاجتماعي. حاول أن تكون دبلوماسياً في التعامل مع الرؤساء أو الشركاء، وخفف من حدة التوتر الناتجة عن ضغوط العمل المتراكمة. العقرب. يوم مناسب جداً للتخطيط للمستقبل، للتعلم أو لفتح آفاق جديدة. طاقتك الفكرية اليوم في أعلى مستوياتها. القوس. يوم يحمل نقاشات مالية أو مهنية مشتركة. انتبه للتفاصيل ولا تتسرع في توقيع أي عقود أو أوراق قبل دراستها جيداً. الأفلاك تطلب منك التوازن بين طموحاتك الكبيرة وأرض الواقع. الجدي. التركيز اليوم ينصب بالكامل على الشراكات والعلاقات في حياتك، سواء كانت مهنية أو عاطفية. الأجواء تتطلب منك تقديم بعض التنازلات المرنة والبحث عن حلول وسط ترضي جميع الأطراف. الدلو. كوكب بلوتو المتراجع في برجك يضعك في ورشة عمل وتغيير جذري داخلي. اليوم مناسب جداً للاهتمام بصحتك، لترتيب جدول أعمالك اليومي، وللتخلص من المهام المتراكمة التي تستهلك طاقتك. الحوت. يومك مليء بالطاقة الإيجابية، الإبداع والرومانسية. الأفلاك تدعمك تماماً لتعبر عن مشاعرك ومواهبك بحرية. إذا كانت لديك فكرة مبتكرة أو مشروع فني، فهذا هو الوقت المثالي لطرحه.
1: حظك على الهوى.
0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: وجاب المجوز يا
0: عبو. ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
7: كانت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية جوزيف عون دان الاعتداءات على السعودية والأردن، مؤكداً أن أمن الخليج والأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومشدداً على التضامن اللبناني الرسمي والشعبي مع الأشقاء.
3: من جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن الاعتداءات على السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمن المنطقة والسلم الدولي، محذراً من إصرار خطير على تقويض جهود إحلال الاستقرار في الخليج.
2: في ظل اتصالات لبنانية مكثفة مع واشنطن لتسريع تنفيذ صيغة الإطار، رئيس مجلس النواب نبيه بري يحذر من غياب أي تقدم ميداني، متهماً إسرائيل بالمماطلة، ومشدداً على أن الأولوية تبقى للنتائج على الأرض لا للوعود السياسية.
3: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
4: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبدالله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
3: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً، البنزين 95 و98 أوكتان ارتفع 13 ألف ليرة، المازوت 35 ألفاً والغاز 16 ألفاً، لتصبح الأسعار 2.234 مليوناً للبنزين 95 و2.252 مليوناً للبنزين 98 و1.847 مليوناً للمازوت و1.115 مليوناً للغاز.
2: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
3: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
2: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. عايشانك أحلى معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: الله بعت لي ياك هدية.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: عم تحلى الدنيا بعيني.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزيك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده مستعدة للقيام بدور فاعل لدعم جهود التوصل إلى اتفاق وتعزيز السلام في لبنان.
1: في ظل اتصالات لبنانية مكثفة مع واشنطن لتسريع تنفيذ صيغة الإطار، رئيس مجلس النواب نبيه بري يحذر من غياب أي تقدم ميداني، متهماً إسرائيل بالمماطلة، ومشدداً على أن الأولوية تبقى للنتائج على الأرض لا للوعود السياسية.
2: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
3: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبد الله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
4: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً. البنزين 95 و 98 أوكتان ارتفع 13,000 ليرة، المازوت 35,000 والغاز 16,000، لتصبح الأسعار 2.234 مليونا للبنزين 95 و 2.252 مليونا للبنزين 98 و 1.847 مليونا للمازوت و 1.115 مليونا للغاز.
1: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
1: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
6: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
6: مرة.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
3: Thank you.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: وجاب المجوز
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
3: راغب في قربك أنا راغب
4: بنت الكرم لا تسمي.
1: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
1: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده مستعدة للقيام بدور فاعل لدعم جهود التوصل إلى اتفاق وتعزيز السلام في لبنان.
0: أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر مع ملف عناصر يعتقد أنهم محاصرون داخل نفق في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك عسكري إلى تصعيد مع حزب الله أو إيران.
1: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
2: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبد الله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
1: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً. البنزين 95 و 98 أوكتان ارتفع 13 ألف ليرة، المازوت 35 ألفاً والغاز 16 ألفاً، لتصبح الأسعار 2.234 مليوناً للبنزين 95 و2.252 مليوناً للبنزين 98 و1.847 مليوناً للمازوت و1.115 مليوناً للغاز.
0: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
0: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ.
1: ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط بيرو، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
6: كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
7: ياي شو عندك ألعاب؟
8: كلها ألعاب جديدة.
7: مين جاب لك هالألعاب؟
8: أهلي جابوها بعيدة.
9: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
10: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنت الياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنت الياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقها بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما الفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف
8: لا فوتو بلش الشوط الثاني.
7: دبو خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: واحد فسوي شعره
1: وتلاقينا بسادة
0: بعد عزبتنا العندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
0: بتجي

0: رقوا رقوا يا عيوني دقوا بس ترقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: أهلا وسهلا سهر.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سهر.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: دفع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي دفع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
3: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده مستعدة للقيام بدور فاعل لدعم جهود التوصل إلى اتفاق وتعزيز السلام في لبنان.
2: أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر مع ملف عناصر يعتقد أنهم محاصرون داخل نفق في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك عسكري إلى تصعيد مع حزب الله أو إيران.
3: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
4: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبدالله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
5: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً، البنزين 95 و98 أوكتان ارتفع 13,000 ليرة، المازوت 35,000 والغاز 16,000، لتصبح الأسعار 2.234 مليون للبنزين 95 و 2.252 مليون للبنزين 98 و 1.847 مليون للمازوت و 1.115 مليون للغاز.
2: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
5: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
2: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ.
6: ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط بيرو، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دبكة انزاب يعني
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: دبوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: وجاب المجوزي
0: ورا كل غنيه في دايما خبريه بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
7: كانت الكرم لا تسميني.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
1: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز بآخر الأخبار. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده مستعدة للقيام بدور فاعل لدعم جهود التوصل إلى اتفاق وتعزيز السلام في لبنان.
1: أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر مع ملف عناصر يعتقد أنهم محاصرون داخل نفق في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك عسكري إلى تصعيد مع حزب الله أو إيران.
2: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
3: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبد الله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
2: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً، البنزين 95 و98 أوكتان ارتفع 13,000 ليرة، المازوت 35,000 والغاز 16,000، لتصبح الأسعار 2.234 مليوناً للبنزين 95 و2.252 مليوناً للبنزين 98 و1.847 مليوناً للمازوت و1.115 مليوناً للغاز.
1: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
1: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ.
2: ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط بيرو، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
6: ليش وعندك ألعاب؟
5: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار. قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

0: الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت قلت لها بطلت خليني بالبيت
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: بتعتبر حالك خبير رياضي برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان
8: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كان في استقباله وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني.
2: انطلقت في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده مستعدة للقيام بدور فاعل لدعم جهود التوصل إلى اتفاق وتعزيز السلام في لبنان.
1: أفادت تقارير إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر مع ملف عناصر يعتقد أنهم محاصرون داخل نفق في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تحرك عسكري إلى تصعيد مع حزب الله أو إيران.
2: وزير الخارجية يوسف رجي غادر إلى باريس للمشاركة في لقاء بعنوان التضامن من أجل لبنان، حيث يطلق مع وزير الداخلية أحمد الحجار جوازات السفر البيومترية في السفارة اللبنانية ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية للمغتربين.
3: مجلس النواب يعقد غداً وبعده جلسة عامة بجدول من 44 بنداً أبرزها العفو العام وإخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما النائب بلال عبد الله يؤكد أن مقاطعة الجلسات ليست حلاً.
2: أسعار المحروقات تشهد ارتفاعاً جديداً، البنزين 95 و 98 أوكتان ارتفع 13 ألف ليرة، المازوت 35,000 والغاز 16,000 لتصبح الأسعار 2.234 مليونا للبنزين 95 و 2.252 مليونا للبنزين 98 و 1.847 مليونا للمازوت و 1.115 مليونا للغاز.
1: الجيش الأمريكي أعلن الليلة الماضية تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكداً أن عملية استمرت 5 ساعات استهدفت مواقع عسكرية في بوشهر وتشهبار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس.
2: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، فيما الجيش الأردني أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ فجراً داخل المجال الجوي الأردني.
1: توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز فجر اليوم بشكل شبه كامل وسط تصعيد متجدد في المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة بلومبورغ.
2: ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط بيرو، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش.
5: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
6: كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
7: ليش وعندك ألعاب؟
8: كلها ألعاب جديدة.
7: مين جاب لك هالألعاب؟
8: أهلي جابوها بعيد.
9: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 7199-795-9.
10: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
11: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
12: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
12: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
12: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
12: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إيبوزيت.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
6: وجاب المجوز
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها
7: راغب في قربك أنا راغب
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غني وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
8: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
9: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من 5 على 5 دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. النائب سليم الصايغ رح ينضم لنا بعد شوي لحتى نكون عم نقرأ بآخر التطورات على الساحة السياسية، لا سيما هذه المفاوضات والجولة السادسة التي تحصل في روما بين إسرائيل ولبنان. وهناك أحاديث بحسب الوكالة وكالة الصحافة الفرنسية بأن إسرائيل مستعدة للانسحاب من كل النقاط التجريبية. إذن أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل أكدت في روما استعدادها للانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان. يذكر أن مفاوضات روما انطلقت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. أيضاً تقترب الساحة الجنوبية من محطة تحمل أكثر من عنوان، فالمؤشرات المتداخلة لا توحي بأن المشهد يتجه إلى هدوء كامل رغم الحديث عن بدء تنفيذ خطوات ميدانية مرتبطة بانسحاب إسرائيلي من أولى المناطق المحددة. فالميدان لا يزال يسجل خروقات متواصلة وانفجارات في عدد من البلدات، ما يترك الانطباع بأن الطريق إلى تثبيت أي تفاهم لا يزال محفوفاً بالمخاطر. عقد المكتب السياسي الكتائبي الاجتماع الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وتداول في المستجدات السياسية والأمنية. وأكد حزب الكتائب بأن الحملات على صيغة الإطار هي فقط عبارة عن عراضة غير دستورية.

0: بريك ومنرجع مع خمسة على خمسة على جبل لبنان. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام جوني الصديق على جبل لبنان.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
5: خمسة على خمسة مع النايب سليم الصايغ. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
6: مساء النور.
5: البداية من موقف الكتايب يلي صدر من شوي بيقولوا فيه كل ما يحصل عبارة عن عرضات غير دستورية.
6: بما يتعلق
5: بالمفاوضات وكل ما يحصل.
6: بالممانعة اللي عم تعمله. بالانتقادات اللي عم توجه للمفاوضات اللي عم بتصير بروما بواشنطن. هيدي هي العرضات اللي عم نحكي عنها.
5: 100%.
6: وهيدي أكيد لأنه هنني عم بيتهموا أنه اللي عم بيصير هو خارج الدستور. نحن عم نقول وين في خارج الدستور. خليني يدلونا شو هو اللي خارج الدستور. كلها هيدي هيك فوضى عم بيجربوا يكبوا الفوضى بعقل الناس حتى يصوروا وكأنه رئيس الجمهورية اللي عمل 9 سنين قائد جيش أو 8 سنين قائد جيش ورئيس الحكومة اللي هو قاضي بالمحكمة الدولية ما بيعرفوا قانون ولا دستور.
5: لماذا هذا الإصرار على إذا بدك هذا التقويس على المفاوضات من أول جولة لحد هذه الجولة السادسة التي تحصل في روما؟
6: بكل بساطة لأنه الدولة اللبنانية عم تاخد قرارها بإيدها وبقى عم تمرق فيهم حتى تروح تفاوض برا.
5: لو كانوا هني جزء من هذه المفاوضات كانوا قبلوا؟
6: هني جزء ممثلين بالحكومة. شو الحكومة باسم مين عم تحكي؟ ما هني بيمثلوا بس هني بدهم ما بدهم شريك. هني بدهم أنه يصير كل شيء عبرهم. هني عندهم وكالة حصرية بتمثيل لبنان بعلاقاته الخارجية. هديك السنة عملوا وقف إطلاق نار سنة 2024 لوحدهم ورجعوا. الرئيس بري كان عم بفاوض مش كرئيس مجلس النواب كرئيس حركة أمل. وكل شيء صار بالماضي يعتبروا أنهم هني عم بيعملوا خاصة الأمور تتعلق بالسيادة وغيره. ليش مين أخذ قرارات خطرة كتير مثل ترحيل جماعة داعش من لبنان ببساطة مكيفة على سوريا؟ شن اللي عملوها مع السوريين؟ ما بدهم دولة لبنانية تستعيد قرارها. ما بدهم دولة لبنانية تكون بعيدة عن مسار الإيراني. بدهم أنه كل شيء بينعمل ببيروت يتاخد إذن من علي من طهران. وهذه الشغلة خلصت تنتمي إلى الماضي. اليوم في دولة عم تعمل شغلة.
5: هذه المفاوضات بدأت في روما. هل كل الطرقات يلي تؤدي إلى روما رح ترجع تدفع الحزب هذه المرة بي يكون عنده نوع من يقتنع بالمضي قدما بهذه المفاوضات، لا سيما بأنه مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران على شفير النهاية؟
6: يعني هو نعى مذكرة التفاهم بين إيران ونعيها الرئيس ترامب. هلا شو أثرها على لبنان؟ هيدي نتمنى أنه ما يكون إلى أثر على لبنان. هلا ما بدنا نكابر، كل شيء بيصير بالعالم بأقاصي أقاصي الأرض بيأثر على لبنان، لا بحكم الموقع الجغرافي للبنان وبحكم الضعف الدولة اللبنانية بلبنان، كل شيء بنفس عنا تقريبا. لكن التفعيل وتسريع مسار واشنطن وروما اليوم هو نتمنى أنه يكون عم بيشكل نوع من مظلة وقاية فوق رأس لبنان حتى ما ياخد بالمباشر التداعيات السلبية للتوتر اليوم اللي عم بيصير بالخليج العربي.
5: من روما إلى واشنطن ب 21 تموز، رئيس الجمهورية إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي. شو بده يصير على هذه الطاولة اللي رح تجمع لبنان وأمريكا؟ وهل معقول يكون في ضغط معين أكتر باتجاه لبنان لحتى الجيش يتدخل ميدانياً وينزع هو السلاح؟
6: هو الرئيس الجمهورية عبر أكتر من مرة عن شو رايح يعمل، وعبر أكتر من مرة عن ما بدي سميها الشروط إنما المستلزمات اللبنانية حتى الدولة اللبنانية توقف على إجريها. وقال بصريح العبارة إنه هو قضية نزع سلاح حزب الله هو بده يعملها على طريقته وليس بالقوة. القوة بتكون بركة آخر الحلول اللي ممكن إنه يوصلها أو توصلها الدولة اللبنانية. اليوم اللي عم بيصير بالجنوب تباعا رح يستلم الجيش اللبناني مناطق، إسرائيلي ينسحب بالتزامن مع هيدا الاستلام،
5: وأبدأ استعداده الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق التجريبية خلال هالمفاوضات.
6: ولكن بذات الوقت الإسرائيلي قال أنا ما بقدر أطمئن سلم نقاط استراتيجية بالجنوب قبل ما يكون الجيش اللبناني بلش جديا يكمل المهمة بالشمال الليطاني وين ما كان. هذا شيء منه جديد، هذا اتفاق وقف اطلاق النار اللي صار هديك السنة ب نوفمبر 2024، قول هديك السنة يعني كأنه مبارح،
5: وكأنه مبارح قد ما في أحداث صحيح. وتطورات ما حدا عم بلحق أنه انتهت حرب، فجأة بندخل بحرب تانية.
6: صحيح، بقلب هيدا الاتفاق، بقلب هيدا الاتفاق بيقولوا أنه نزع سلاح حزب الله انطلاقا من جنوب لبنان. بقلب الاتفاق اللي تباهى في الكل أنه عمل شيء إنجاز هو وقف إطلاق النار، حطوا هيدا البند. بالنتيجة اليوم اللي عم ينعمل مع الإسرائيلي من بعد ما تم احتلال والسيطرة على جنوب نهر الليطاني تقريبا ذات الشيء، تقريبا ذات الشيء بروح أبعد من هيك بالتاريخ. 1701 شو صار بهيدا القرار؟ ما بيقول كمان حصرية السلاح بيد الدولة على كل الأراضي اللبنانية؟ كمان لو تنفذ بوقت بال2006 من 20 سنة شو كنا وفرنا؟
5: وكأنه دائما نترحم على كل القرارات أو المعاهدات يلي حصلت أو ما حصلت بالماضي، لأنه كأنه استنزف الوقت تباعا. كنا عم نحكي وقتها عن أيام الرئيس أمين الجميل عن هذا إذا بدك اتفاق الهدنة أو هذه المذكرة مع إسرائيل أسكتت، حاليا عم يطالبوا فيها يرجعوا.
6: نعم، اتفاق 17 أيار عم يترحموا على اتفاق 17 أيار،
5: وهن نفس المكونات الموجودة حاليا.
6: نعم، عم يترحموا على 17 أيار. اليوم إذا ما مشي هيدا المسودة الإطار أو اتفاق الإطار بكرة بيجي وقت رح يترحموا عليها، ورح أقول لك ليش.
5: لوين حنرجع نروح؟
6: رح أقول لك ليش، رح نروح على لا اتفاق.
5: لا اتفاق يعني
6: لا اتفاق معناتها بدك ترجع لشريعة الغاب وموازين القوى على الأرض. خلينا نقرأ بعد 17 أيار شو صار. شو صار؟ خرب لبنان، نقسم لبنان، الإسرائيلي حكم لبنان قد ما بده لحديت الألفين. بعدين بالألفين قرر إنه الكلفة بالنسبة له ما عاد إلا معنى، خليني انسحب وخلي الإسرائيل السوري يدبر راسه هو اللبنانيين، ونزع حجة المقاومة قدام حزب الله، ولكن سوريا وإيران رجعوا ضلوا يستعملوا هيدي الحجة بقصة مزارع شبع. اليوم اللي معقول يصير إذا فرض هيدا الاتفاق إنه يصير في موازين القوى تتطبع على الأرض. اليوم ما بقى في سوريا، اليوم ما بقى في روسيا، اليوم ما بقى في العامل الفلسطيني، اليوم ما بقى في شيء اسمه ممانعة جديا ولا في إيران. شو بده يصير؟ بده الإسرائيلي يطبق موازين القوى اللي هي 100% لصالحه. اليوم رح يبلش يفرض شروطه مباشرة على لبنان، معناته رح يفرض اتفاقية استسلام على لبنان، بالوقت اللي احنا مع الأمريكان اليوم بيعمل اليوم اتفاق مشرف الأمريكي، وعم نحاسب جيشنا على السنتيمتر وعلى المتر إذا عم ينتشر مثل ما لازم ايه ولا لا. ولكن لما تروح الضمان الأمريكانية ويسقط هذا الاتفاق رح يغسل إيدي مثل بيلاطس البنطي الأمريكاني ويقول لك يا
5: نحن ساعدناكم، انتو روحتوا هالفرصة، تحمل يا لبنان شو بده يصير فيك. لماذا هذا الإصرار إذا بدك على عدم المضي قدما باتفاق سلام مع إسرائيل؟ ولحتى نوضح أنه في فرق بين اتفاق سلام مع إسرائيل وتطبيع مع إسرائيل.
6: نعم، التطبيع هي عودة العلاقات اليومية، لا فيها تكون أكثر من دبلوماسية، هي علاقات اقتصادية، هي علاقات ثقافية، هي الذهاب والإياب عادي، وتحرير التجارة وتحرير كتير أمور. بينما اتفاقية السلام فيها تكون هي على المستوى السياسي فقط، ما لم يكن لها مندرجات تطبيقية يعني وكذا. خود في كتير دول، الأردن عملت اتفاق سلام ولكن تطبيع عم بيكون بطيء، مصر عملت اتفاقية سلام مفروض يكون صار في تطبيع معها بسرعة، ولكن صار في تطبيق متردد جدا وتطبيع متردد جدا. في دول طبعت من دون ما تعمل سلام، مثل ما دولة الإمارات العربية مثلا ودول أخرى يمكن قطر وغيره طبعوا في نوع من العلاقات.
5: هون بقولوا لك انه هاي الدول منا هي على الحدود مع اسرائيل، فهي بعيده عن اي صراع عسكري او مناوشات عسكريه ومطامع.
6: صحيح. هلا نحن لبنان اهم شيء نحن براينا حتى نخلص، لانه اليوم الاسرائيلي شو بده من لبنان؟ شو ورقه القوه اللي عندك اياها انت بلبنان؟ انت عندك قيمه توقيعك، هذه القوة الأساسية بلبنان. بقيت ما بقى ما مصادر القوة تبعيتك تحولت لمصادر ضعف، اللي تغنى أنه عنده سلاح غير شرعي هو عم بيعمل، بيّن أنه هيدا عبء، هيدا السلاح عبء، ما قدر عمل شيء إلا
5: أنه. هل أصبح هذا السلاح عبئاً بهيدا الفترة وهو دايماً كان عبء حتى بالعام 2006؟
6: يوم عم تتولد القناعة أكثر وأكثر أنه أصبح عبء. ما تنسى أنه بال 2006 كانوا اللبنانيين من قسمين، في قسم مع حزب الله وقسم ضد حزب الله. اليوم حزب الله شبه معزول على الساحة اللبنانية، صار في قناعة عامة بلبنان انه هذا الرهان على ما يقول به الردع وموازين القوى هيدا اوهام كلها ثوى، ما الى معنى بقى، وموازين القوى ما بقى الى معنى. وبالمبدأ من الاساس لو انه عادت ببعض الفائدة اللي منا عارفين شو هي، ولكن من الاساس ما لازم هيك تكون. كنا من الاساس قبل الحرب 2006 تطبيقا لاتفاق الطائف وتطبيقا لل 1559 وكذا، انه خلص خلينا نعطي سلاح للدولة والدولة تقوم بهيدي المهمة. لكن الاجندة تبع حزب الله معروف شو كانت، وهذا كان مصدر ضعف للبنان، ادى الى تقويض الدولة اللبنانية بالكامل. عشان هيك اليوم السؤال المطروح انه ماذا بعد؟ ماذا بعد هذا السلاح؟ ماذا بعد بقاء حزب الله هيك بده يضلوا؟ اذا بده يضلوا هيك حزب الله رح نوصل الى بدون اي شك مواجهة بين منطق اللا دولة ومنطق الدولة.
5: هل مواجهة بماذا بعد؟ هي مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني وبين الحزب، أو مواجهة كلامية؟ لأنه الصدام الكلامي موجود بين بعبدة وبين الحزب.
6: هو الصدام الموجود بين الوطن وبين الحزب،
5: بين الوطن، كل مكونات الوطن متفقة على هذا،
6: بين الوطن، بين الموطن، الوطن مربوط بالمواطن، مربوط بالمواطني.
5: بس في مواطنين ضد هذه المفاوضات.
6: نعم
5: كمان.
6: نعم، خليني أقول لك، المواطنة الحقيقية هي اللي بتغلب مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى، واللي بتعتبر إنه لبنان أولا وأخيرا وليس لبنان هو خيار من الخيارات المطروحة. هيك بتكون عم تبكي، عم تبني مواطنة حقيقية. مواطنية مثل ما بنعلمها مش انه بس انه ما تكب الكلينكس على الطريق وتحترم إشارة السير وتدفع ضرائبك. اهم شيء انت بالمواطنية انك تأكد على انتمائك والتزامك لهيدا الوطن، وتخضع للقوانين والدستور الوطني، وكمان تيجي تقبل بحكم الديمقراطي، يعني حكم الأغلبية على الأقلية أو الأكثرية على الأقلية بمجلس النواب وبالحكومات، وبذات الوقت خصوصية لبنان أن نحافظ على التآلف ونحافظ على العيش معا. هذه من مميزات لبنان، هذه المواطنية بلبنان. مش عم نخترع نحن شيء جديد. ما فيك تكون أنت تتمتع بهذه المواطنية وتكون أنت عم تأتمر بحدا غير الوطن، غير الدولة اللي بتمثل الوطن اللبناني. مش هيك المواجهة أنا بشوفها حتمية بين هيدول المنطقين. هذه المنطقين إلى تطبيقات متعددة، قد تكون بمواجهة بين الجيش ولا جيش ونقيد الجيش اللبناني، قد تكون بمواجهة ثقافية إلى أول ما إلى آخر، قد تكون بمواجهة سياسية واضحة المعالم، وقد تكون بمواجهات وجودية كبيرة حول أي لبنان نريد.
5: أي لبنان نريد؟ وهل معقول نتجه إلى تسوية جديدة، إلى تعديل باتفاق الطائف، تعديل بالدستور اللبناني، إلى لا مركزية، إلى لا لوين؟
6: هيدا كله ما في عنا نحن مقدس إلا الأرض اللبنانية، وإلا الإرادة العيش معا. والمقدس لأن هو النظام الديمقراطي الليبرالي المنفتح على العالم، مقدس كرامة الإنسان اللبناني والتضامن بقلب المجتمع والمحافظة على العيلة كوحدة أساسية بقلب هيدي المجتمع. هيدا المقدس ما نحكي احترام كرامة الإنسان، بتجي هيدي لأنه الإنسان على صورة الرب اللي خلقنا، هيدي المقدسات الأساسية. أما شكل النظام من الطبيعي أن يتطور ويتغير حسب الظروف، وده كله مفتوح للنقاش. الإشكالية المطروحة اليوم هو في التوقيت، متى؟ هل يترى بعد ما يكون بعد عنده، بحسب الإسرائيلي بيقول لك حزب الله بعد عنده تقريبا من 12 و13 ألف صاروخ،
5: هل بده يطلقهم كلهم الحزب لحتى يرجع ما يسلم السلاح ويعلن يعني بالنهاية
6: ما بعرف
5: العودة إلى الدولة؟
6: ما بعرف، أو أنه عنده سلاح ما بعرف قديش. طب كيف بدك أنت تقعد على طاولة وتحكي وطن وأي لبنان نريد، والآخر معه كل هذه الترسانة، ومعه أهم من ترسانة، عنده العقلية اللي عم بتشغلها لهيدي الترسانة والعقيدة والفكرة،
5: عقيدة أيديولوجية موجودة من إيران وتطبق في الحزب،
6: ومع غرفة عمليات أمنية عسكرية عم تشتغل.
5: هذه الغرفة هي من الحرس الثوري الإيراني.
6: أنا ما بفصل بين اثنين. هلأ بفصل بين نواب حزب الله المنتخبين شعبيا واللبنانية قلبهم طيب، بيشوفوا قدامه الناس مرتبين معلمين، بيقدموا خدمات، بيقدموا تقديمات كتير مهمة، بس ما بيشوفوا اللبنانية المشغل الحقيقي الأساسي لكل هالمنظومة السياسية الأمنية العسكرية. ما بيشوفوا من عم تجي المصاري لكل هيدي التقديمات ومقابل ماذا.
5: بس هنا بيعرفوا، والأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصر الله تحدث بأنه كل أموالنا من إيران، كل أسلحتنا من إيران، وتحدث جهارة بخطاباته.
6: نعم، ولكن الناس منهم على تماس مع إيران. الناس عم تشوف اللبنانيين من حزب الله. نحن بأدبياتنا، وقد أكون يمكن أول واحد من بعد 2 أدار وليموني كتار، إنه ليه عم تتهم الحرس الثوري الإيراني؟ قلت لهم لا تصوبوا سهامكم بعد اليوم على حزب الله، صوبوا على الحرس الثوري الثوري الإيراني، لأنه ما معقول حزب لبناني لو ما عنده رخصة أنه يجي يعمل هالعملية اللي هي إجرامية ضد الشعب اللبناني وضد أهلنا بالجنوب. ما معقول عقل لبناني في ذرة من الكرامة الوطنية اللبنانية والحرص على لبنان يقبل ياخد مثل هيدا القرار. أنا ما بدي، أنا بدي أعتبر أنه هيدا الحرس الثوري الإيراني أخذ، وحزب الله من بعد ما فقد أهم قياداته وأغلبها بالحرب الإسنان الأولى أصبح اليوم أداة طيعة جدا بيد الحرس الثوري الإيراني. من هون لازم نحن نفهم أنه يعني القرارات اللي عم تتاخذ من قبل الحكومة، وما عم بيسموا الأشياء كلها بأسمائها لأنهم بفضلوا يحصروها محليا، هذا السلاح هو سلاح إيراني، وهذه الأمر
5: يعني هي أمر إيراني. يعني على الحكومة أن تكون عم تحكي الأمور مثل ما هي وتنفذ تحكي الأمور وتاخد
6: وتضع إيران أمام مسؤولياتها. هون عندنا الإشكالية بخبرية أنه هذا السلاح هو بس لبنانيا من عالجه، هاي في إشكالية.
5: طب حاولت الدولة وقتها موضوع السفير الإيراني أصدر التعليمات مع وزير الخارجية يوسف رجي، فجأة هذا الملف اختفى، بطلنا عم نحكي فيه، بقى السفير محله بالسفارة، ما صار أي موضوع آخر.
6: هيدي لأنه الدولة اللبنانية أخذت قرار، حفظت حقها بهيدا القرار، ولكن عارفة هي أنه ما فيها تنفذه لهيدا القرار،
5: وكأنه منحكي بس ما بننفذ، يعني كأنه شلنا شوي الحمل عنا. إذا بدك
6: تحفظ حقك معلش، أوقات بالسياسة بتاخد مواقف أوقات منك قادر ترجمها فعلا، بس بتحفظ حقك، بتقول أنا مني قبلين، والله لا يقدر وقعت الواقعة ووصل في فتنة بهيدا البلد أو غيره، أنت بتكون حاكي ودليل على الصح وعلى الغلط. مش دايما بالسياسة عندك إمكانية ترجمة القول إلى فعل.
5: هل كان على رئيس الجمهورية أنه يدعي لطاولة حوار قبل مع كل المكونات الحزب أيضا على هذه الطاولة، وينحكى عن استراتيجية أمنية وطنية لكل ما سيحصل خلال هذا العهد؟ هو تحدث عن هذه النقطة، عن هذه الاستراتيجية بخطاب القسم.
6: يمكن ما بعرف، ما بدي جاوب عنه للرئيس، لكن فهم بسرعة أنه القرار ليس في بيروت. وجه الدليل القاطع من بعد كل الوعود اللي نعطته أنه لن يستعمل لبنان كساحة لإسناد إيران إذا ما حصل حرب بين إسرائيل وإيران أو بين أمريكا وإيران، طلع أنه خدع من قبل الرئيس بري، والرئيس بري خدع من قبل حزب الله والإيرانيين. بالنتيجة شاف حاله الرئيس الجمهورية أنه هو اللي كان عم بيهدي الأطراف السيادية بلبنان، اللي عم بيتوجهوا له بكلام أوقات قاسي ويقولوا له ليه عم تطول بالك وليه ما بتنفذ وليه ما بتقتحم أكتر، وتحط الكل قدام مسؤوليات. وإن كان جوابه دائما رئيس الجمهورية أنه هاي بيئة مجروحة، هاي دي بيئة مغمونة بالوضع، صارت يعني على حافة الانهيار التام، أنا رئيس كل البلاد، أنا هيدي البيئة بدي أحضنها، كمان مش بدي أحضن البقوي بس، أنا بدي أحضنها. ولكن شو اللي صار؟ اعتبروا أنه هيدي هدنة تيرجعوا يقدروا يكونوا حالهم ويشكلوا كادراتهم ويرجعوا يعملوا جريمة عظيمة بحق اللبنانيين، إذا استعملوا القرى اللبنانية كلها كدروع بشرية فوق الأنفاق اللي بنيوها تحت منهم، بشكل أنه حتى رئيس الجمهورية بفترة 15 شهر لما كنا نسأله ليه ما بتدمر الأنفاق وتعرف وينية،
5: شو كان يقول؟
6: كان يقول أنا شو بدي دمر الضيعة اللي فوق منها، ما هيدي الأنفاق مبنية كلها تحت القرى. يعني لك هالإجرام اللي استعملوا لبنان، هو مش لبنانية، هولي هويتهم لبنانية بس ما بيقدر يكون قرارهم لبناني، بحبوا لبنان ويستعملوا أهلهم دروع بشرية ورهاين.
5: هذه القدرة على بناء هالأنفاق كلها سوا كيف صارت؟ هالقد كان في غطى على الحزب لحتى يكون عم يبني هذه الأنفاق بكل هذه القرى بالجنوب اللبناني أقله؟
6: هذا سؤال كتير كبير. احنا كنا نسأله المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بال2007 و2008 كنت أنا مسؤول عن العلاقات الخارجية تبع حزب الكتائب. كنا نجتمع فيه واسأله السؤال اللي بقول له بتقريرك عم تقول إنه الوضع مثل ما هو مبين في التزام، بس نحن عارفين وأنت عارف إنه ما في التزام. أنا بحكي على عم شوفه، اللي عم نشوفه نحن إنه في حركة إعادة إعمار بالجنوب بعد 2006. منعرف البيت اللي عم يتعمر شو فيه بالرادو، بس تحت منه استعمل العبارة underneath، ولكن تحت البيت نحن منا متأكدين شو فيه تحت منه. من وقتها عم بيشكوا انه في حفلة بناء بنى تحتية بالقرى اللي عم يرجع
5: من العام 2006.
6: من العام 2006 في انفاق قبل من قيمة الفلسطينيين، ولكن من 2006 الأموال اللي اجت من إيران وإجت دعم الدول العربية كمان لإعادة أعمار الجنوب أنفق جزء منها لتحت الأرض. هلأ بتقلي طيب وين الجيش، وين القوى، وين الهي الجيش اللبناني؟ لما تكون الدول الكبرى، مش خلينا نقول الأمور مثل ما هي، لما يكون الدول الكبرى اللي هي عم تكون اليونيفيل مش عم بتحط بتقريرها أنه في انتهاك لل 1701 من الجهة اللبنانية، إلا تفاصيل صغيرة اكتشفوا انه معناتها في قرار دولي كتير كبير مغطى هالشي اللي عم يعملوا حزب الله بالجنوب. واسرائيل اكيد عارفه، ما حدا يقول لي اسرائيل ما عارفه، في الاف الكيلومترات من الانفاق عم بتصير حركه تحت
5: الارض، كانه مصر هي التبدلات بالاقليم وحتى بالعالم وبالسياسات الامريكيه، كانه دلينا بهذا الاتجاه لا سيما خلال عهد اوباما والاتفاق النووي مع ايران وهذيك الفتره كنا سوا.
6: عم تقرا لي افكاري لانه اللي بدي وصلك عليه انه كانوا عاملين كلهم ربط نزاع مع ايران ومع حزب الله بجنوب لبنان، خليهم هني على حالتهم طالما متفقين نحن وياهم، هني ما حيهاجموا ونحن ما منهاجم، نطلع بالطيران من رائب بس، منمشي مسيرات وبس.
5: الكل كأنه كان متفق، حتى الحزب كان على قناعة بأن كل ما يحصل يخدم مشروعه ولا يخدم لبنان في نهاية المطاف.
6: هو الحزب الله بدل ما يجي يقول أنا بعمل هدنة مع إسرائيل برجع برتد حتى أعمل تنمية لمنطقة الجنوب وخلي أهلي يعيشوا يستفيدوا من هذه المنطقة، لا، ضلوا بالعقيدة الهجومية تبعيته على طريق القدس، بده يحرر القدس انطلاقا من جنوب لبنان. والإسرائيلي كان عارف أنه حزب الله بالنتيجة بما أنه في رعية الإيراني وفهمين القواعد اللعبة والواقعية السياسية وين ما كان ما رح يجي يهجم، ما رح يجي يهجم. السنوار وعملية اللي صارت بسبعة تشرين عملت مثل صدمة نفسية كتير كبيرة عند الإسرائيلي إنه هول الجماعة ما عم يمزحوا، مش عم يعملوا ربط نزاع لحتى نخلص من النزاع، عم يعملوا ربط نزاع تيحضروا حالهم أكتر وينهونا من الوجود. انتقل الصراع من إدارة حدود إلى صراع وجود، نكون أو لا نكون. من وقت إسرائيل فهمت
5: وعلنت الحرب الكبرى إسرائيل وقتها،
6: وإسرائيل فهمت بوقتها أنه ما فيها تتفق مع حماس وما فيها تتفق مع حزب الله، لازم تتفق مع ناس عندهم مسؤولية دولية يتمتعون بالنظام بالقانون الدولي العام، يتمتعون بشيء بنسميه مسؤولية الدول، بشكل أنه إذا الدولة انتهكت أو خرقت القانون تحاسب حسب الإجراءات الدولية. من هون صار كل التركيب الإسرائيلية بلبنان ومنا الاتفاق مع حزب الله فرطت كلها سوا، فرطت وانكشفت. وحتى ربط النزاع بحب أقول للبنانيين كمان، ربط النزاع نحن قديش قتلنا بالحكومات حتى ما يصير هيدا ربط النزاع بالنسبة لسلاح حزب الله. كان دايما عم تيجي النصح من الشرق ومن الغرب، ما تكونوا أولاد بالسياسة، ما تكونوا مراهقين، كبروا بقى، انضجوا، هيدي شغلة أكبر منكم، في موضوع سوريا هلأ وفي ألف موضوع تاني، خلي ربط النزاع قائم، يعني تعيشوا مع سلاح حزب الله. هيدا كانت النصح اللي عم بيعطونا إياها نحن المراهقين بالسياسة. لو ما رفضنا بوقتها وحفظنا حقنا ما قدرنا نعمل عملية تأسيسية تراكمية للتطورات اللي بدها تصير فيما بعد، اللي انطلقت بال2019 ولم تنتهي فصولا بإطلاق عهد جديد، عهد الجنرال رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الحكومة.
5: تغريدات متبادلة بينك وبين النائب بلال عبد الله، كتبت تغريدة
6: صديقي اليوم شفته قبل الظهر.
5: شو قال لك اليوم قبل ما نحكي عن التغريدة؟
6: مش عادي عم نحكي، كنا بالمساعدات الاجتماعيات عم نعمل إنون يحفظ لهم حقوقهم، كانت الودية دايما العلاقة مع الدكتور بلال.
5: كنت عم تحكي عن موضوع ديموغرافي، برد عليك على اكس وبقول لك بنوع كلام مبطن اذا بدك حذروا من الفتنة يلي عم يحكي عنها النايب سليم الصايغ، شو القصة؟
6: لا ما اذا بتاخذ كل التغريدة تبعيته، كل التغريدة تبعيته هي بتعطيني حق، لانه ما جاوب على اصل الموضوع. اصل الموضوع انه اليوم في خوف مش بس عند الدروز ولكن خاصة عند الدروز من موضوع الديموغرافي، خاصة عند الدروز لانه في عدد الى تراجع كتير كبير، والمنطقة اللي قاعدين فيها جغرافيا معرضة للصدمة الاولى للنزوح العباسي. عندك جزين شوفوا علي، هاي الصدمة الأولى، وبالنتيجة هيدي دائما مش جديد، دائما في عندك هالهاجس، مش من هلأ، مش من إيامات بيت جنبلاط،
5: خطر موجود من قبل،
6: مش من إيامات بيت جنبلاط، من إيامات بيت فخر الدين،
5: بداية الدروز بلبنان وهذه المسيرة،
6: بداية فخر الدين وبداية شهاب. ليش اتفقوا مع المسيحيين؟
5: لماذا وليد بيت جنبلاط لا يريد إذا بدك هذه المفاوضات واتفاق الإطار تحديداً؟
6: هو ما بده، هو ما بيقول ما بده المفاوضات، المفاوضات مباشرة موجود بالحكومة، وأقر المبدأ مش إنه بالحكومة.
5: صيغة الإطار؟
6: صيغة الإطار أعطى رأي فيها، أنا برأيي حكي كلام يمكن بيقدر يتفاداه، كان لأنه اتهامات شخصية وتجريح شخصي بالناس وكذا. هلأ الناس معودين على وليد بيك ستيل تبعيته، الناس التقليديين معودين، والله أنا حابب أتعطى السياسة بغير طريقة، ما إلي أتعود على هذا الغلط. هذا الكلام غلط، إنه اليوم في ناس بتقبل بعد بهذا الكلام. أنا بعتبر إنه لا، هيك استسهال التعرض لكرامات الناس، إنه ناس ما عندهم خبرة، مفاوضين بعضهم مبتدئين وكذا وكذا. طب ما على شيء يعني، مش وقت نفتح سجلات.
5: هو هذا الصراع إذا بدك نوعا ما قبل ما نفتح السجلات، هو على المفاوضين يلي عم نحكي عنهم أو على بنود هذا الاتفاق يلي بيعتبر إنه ما كتير بتفيد لبنان هالفترة؟
6: هو بيعتبر هيك. هو دايما وليد بيك بيعمل مثلا الاتفاق الثلاثي سنة 86 85 86، بيعمل الاتفاق الثلاثي وبيتكل على المسيحية انهم يرفضوه. اوكي، كان دايما بفوت بمحلات بيتكل على الغير انه يرفض. هلا هو اليوم
5: مين متكل حاليا يرفض اتفاق الاطار؟
6: ما حدا رح يرفض اتفاق الاطار. تبي هو هلا
5: ما حدا كليا،
6: لا يعني عم يرفضوا بالكلام والى ما هنالك، بس هو هلا معلش عنده اعتبارات. وقلت لك مع الرئيس نبيه بري،
5: هون كنت جاي اسالك، رئيس نبيه بري عم بيقول ما بدنا الاتفاق، خي اعطونا اي امور اخرى ونحن مستعدين نوعا ما نساير بهالمواقف.
6: بالوقت بالأول ما كان بده مفاوضات مباشرة، هلأ صار في مفاوضات مباشرة ورئيس بري منه ضده. بعدين صرنا عم مختلفين إذا بصير الانسحاب المناطق التجريبية على مستوى قضاء أو على مستوى قرى. ما عدنا عم نحكي بالمسلمات والثوابت والخيانة العظمى والصهيونية وإسرائيل الكبرى، صرنا عم نحكي بتفاصيل صغيرة، بدنا شيء تفصيل حتى نقف عليه لهذا الاتفاق وإلى ما هنالك. أنا بعتبر أنه وليد بيك بالحقيقة يعني في مسار أمور هو عارفه كيف ماشي، وما هو ما أنه قادر يوقفه، ما حدا قادر يوقفه بلبنان، مسار الأمور مثل ما هي ماشي. لو منه مطمئن بين هيدا الموضوع يمكن ما كان أخذ هيدا الموقف.
5: النائب سليم الصايغ أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقابلة، وعلى أمل أنه يكون في عنا نهاية لكل ما يحصل وتمشي هذه المفاوضات وتكون الجولة الجديدة السابعة هي الجولة الأخيرة ونشوف التنفيذ على الأرض.
6: شكرا للاستماع.
5: أهلا وسهلا فيك.
6: الله يخليك.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاق علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
7: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
4: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
4: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
8: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
9: ما 1000%.
10: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
10: السامبا قال لك هو دبكة انزا بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
13: كركب كركب يا كركوب كركوبك كركب كركب كراكيب مسرحيه عن الالعاب عن العيد وعن المهمة السرية.
14: ياي شو عندك ألعاب؟
15: كلها ألعاب جديدة.
14: مين جاب لك هالألعاب؟
15: أهلي جابوها بعيدة.
13: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

إذن بعد هذه المقابلة مع النائب سليم الصايغ بالاستوديو بترجعوا تقدروا تكونوا عم تشوفوها الليلة عبر تلفزيون جبل لبنان عبر كيبل فيجن وأيضا عبر يوتيوب جبل لبنان وريلز عبر انستغرام.

ناطرين اتصالاتكم على الرقم 013-228-000 لحتى تكونوا عم بتشاركوا معنا بأعياد بيروت، هذا المهرجان يلي رجع إلى لبنان بنسخته الـ11 برغم من كل ما يحصل في المنطقة وتحديداً في هذا البلد من حروب ومن توترات سياسية وأمنية وميدانية.

فإذا ناطرين اتصالاتكم على الرقم لحتى تكونوا عم بتشاركوا معنا وتربحوا تيكت. هالتيكت بتخليكم ترجعوا تكونوا عم بتشاركوا معنا بأعياد بيروت وتحديداً بهذه

كثروا اتصالاتكم لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا بهالاتصالات وتربحوا مباشرة من دون أي أسئلة تيكت أعياد بيروت.

0: ناخذ اول اتصال. مساء الخير.
1: بونسوار، كيفك؟
0: بونسوار، كيفك؟ مين معنا؟
1: شربل.
0: شربل، اهلا وسهلا فيك وربحت مباشره تيكت لحتى تكون عم بتشارك ب 18 تموز بالامسيه مع الفنان الاخرس.
1: يس، شو الاخبار؟
0: الاخبار تمام. خبرني عنك، شو بتعمل؟
1: انا مهندس.
0: اوكي،
1: هلا خلص شغل رايح على البيت.
0: اوكي. في عجقة سير؟
1: عجقة سير مش طبيعية، وعلى قد الجميزة.
0: من عم تحكي لنا من الجميزة يعني؟
1: مزبوط.
0: وبعد العجقة لوين رايح؟
1: بعد العجقة والله على الجيم. هلا
0: على الجيم. قد ايه الجيم عم بيكون متنفس للكل لحتى يكون عم بيغير جو ويمشي بالجيم؟
1: كتير صراحة.
0: هاي هي، بس بده يكون الواحد عنده هيدي المواظبة دايما، يعني يروح كل يوم على الجيم ويعمل الجيم وما يقفي.
1: ليك صراحة هي صعبة شوي. بس لما الواحد يحط براسه يعني بشيل بيعطي.
0: ما هو هيك لازم، بس بدك طاقة معينة لتروح كل يوم على الجيم. انت ملتزم دايما؟
1: هو الروتين، لما يضل في روتين معين وخلص الوقت بستمر عليه، خلص بعد الشغل الجيم دغري بيمشي الحال.
0: خلص حنتبعها روتين دايما. هيدي
1: هي يومية لازم تكون، يعني عنك بالنسبة لإلي عم بحكي.
0: ما هو هيك لازم. أنا بروح دايما برجع بقفي شهر شهرين برجع ببلش من الصفر.
1: بتقفي شهر شهرين.
0: شربل، أهلا وسهلا فيك وألف مبروك على تيكت، وانبسطنا كتير فيك. أهلا وسهلا فيك ولو ألف مبروك. بناخد تاني اتصال ضمن 5 على 5 لحتى تكونوا عم بتشاركوا معنا ب أعياد بيروت، هيدا المهرجان يلي بالوقت يلي فرضت فيه الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، اختار مهرجان أعياد بيروت أنه يرجع إلى الساحة الموسيقية ويتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد بأن الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بتتابع 5 على 5 دايما عبر هواء اذاعه جبل لبنان 87.7، وناطرين حاليا اتصالاتكم على الرقم 01-3280-000 لحتى تكونوا معنا وعم تربحوا مباشره من دون اي سؤال، نكون عم نحكي عم نتسلى وعم نتساير وتربحوا معنا تيكت لامسيه 18 تموز مع الفنان الاردني الاخرس. إذن اتصالاتكم عم حالياً تكون عم تورد لإذاعة جبل لبنان 87.7، ورح ناخذ سوا أول اتصال بعد هذا البريك لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا بليلة 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بنسخته 11 اللي رجع إلى الواجهة، واجهة الحفلات والمهرجانات الغنائية بالرغم من كل الظروف السيئة يلي عم تمرق على لبنان. ومناخد اتصال جديد. ألو
1: ريكاردو، بونسوار.
0: بونسوار شربيل،
1: كيفك؟ ماشي الحال؟
0: تمام، طمنا عنك.
1: الحمد لله تمام. بدي أقول لك أول شيء يعطيك ألف عافية أنت وفريق العمل كله، سلمنا على ميكانو، سلمنا على جيال.
0: شربيل هو زميل دايما بإذاعة جبل لبنان وقرر أنه يكون هيك عم يتواصل معنا حاليا ويعملنا مفاجأة. شربيل زميل عزيز، رفقنا تقريبا شي سنة بجبل لبنان وكان دايما يعطينا هيدي الابتسامة. ميكانو هو دي جاي يلي ما بيعرف مين ميكانو. شربيل،
1: ايه حبيبي، يعطيكم الف عافيه، الله يخليكم بهالهمه يا رب.
0: هلا وينك؟
1: شو
0: هلا وينك؟
1: انا بالشغل.
0: هلا بالشغل؟
1: ايوه.
0: طيب نحن حنعمل معك كادو لانك دقيت لنا، حنعطيك 2 تيكتس للاخرس لحتى تروح انت ورفقاتك وتشاركوا بهيدي الليله، طالما دقيت لنا وتذكرتنا وانت عم تسمعنا دائما 5 على 5 وبتبعت لنا دائما فيدباكس على سوشيال ميديا وعلى يوتيوب.
1: اوكي، ثانك يو، ميرسي كثير لكم.
0: اهلا وسهلا فيك وخليك دائما على تواصل معنا. شربيل
1: يعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: يلا باي باي.
0: باي باي. إذن رح ناخد اتصالاتكم على الرقم 01-3280-000 لتكونوا معنا بمهرجان أعياد بيروت تحت عنوان وبيبقى لبنان، هالشعار الوطني والرسالة الفنية بأنه المقاومة فيها تكون مقاومة فنية، مقاومة أساسية إلى علاقة بالفن بالثقافة، وتكون عم تخدم الشعب اللبناني وأيضا الاقتصاد اللبناني.

0: حنعمل جولة على أبرز إذن المهرجانات والأمسيات يلي حتكون موجودة ضمن أعياد بيروت بنسخة ال 11. وقبل الجولة بناخد اتصال. ألو
1: ألو بونسوار.
0: ألو بونسوار
1: معك إليان.
0: إليان مساء الخير، كيفك؟
1: كيفك أنت؟
0: الحمد لله تمام، طمنيني عنك.
1: الحمد لله، أنا كنت هيك بدي شارك معك وكنت بدي أطلب شغلة منك
0: ركاردو
1: العملية. أنا بدي بس إذا في حدا يساعدني بمواد غذائية ضروري، بس كرمال أنا عندي ولاد صغار وعندي كمان فقر دم كتير كبير ريكاردو، وأنا ما إلي معين. إذا حابب هيك قطار هيك تبرع لي أكل للولاد.
0: هلأ أكيد فريق العمل رح يكون عم ياخد رقمك تحت الهواء، يرجع يتواصل معك ويساعدك بتأمين إن كان علبة من المواد الغذائية أو حتى أي مساعدات أخرى. وأكيد بنرجع بنعطي رقمك لزميلنا جوني الصديق ببروغرام الصبح صوتك عالي، اللي هو كمان بيكون عم بيحاول قد ما فيه يساعد العالم بهالظروف.
1: رقمي
0: يلا حياخدوه تحت الهواء. أهلا وسهلا فيك. قديه صعب أنه نكون عم نسمع دايماً أخبار مساعدة وأخبار بتطلب هذه المساعدة يلي هي أمور بسيطة نوعاً ما، أكل وشرب ودواء، بالوقت يلي لازم تكون الدولة اللبنانية هي عم بتساهم بمساعدة شعبها يلي هو شعب أساسي، شعب ناضل تجاهها، وتكون الوزارات عم تشتغل حالياً لتأمن هيدي المساعدات. إذن اتصال تاني مناخده معنا. ألو
2: ألو بونسوار.
0: ألو بونسوار، كيفك؟
2: أنا منيح، حبيت شارك معكم، عم بسمعكم هيك وانبسط بالإذاعة.
0: أهلا وسهلا معنا، مين عم يتواصل معنا؟
2: نبيه غزيل.
0: أهلا وسهلا فيك، خبرنا شو عم تعمل، وين سايق، شو أيامك حاليا لحتى ربحك دغري تيكتس لأعياد بيروت؟
2: هلأ ناطر ليمشي السير، أنا عشر الدورة، ناطر ليمشي السير رايح بيتي على النقاش.
0: ما حطول عليك، إن شاء الله السير يمشي بسرعة، تكون أمورك كلها هيك سهلة وسريعة ودغري، طالما توصلت معنا حربحك دغري تيكتس لأعياد بيروت. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي كتير، خلنيكم
0: ولو. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي.
0: إذا تواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 مباشرة. إذا اتصالاتكم اليوم كتيرة معنا بخمسة على خمسة لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا بالفرح وبالأجواء الحلوة يلي دايماً نحن بحاجة لها برغم من كل الهموم اليومية الحياتية المهنية والاجتماعية، حتى نفرح سوا نضحك سوا ونوصل هذه الرسالة العالمية للكل بأنه لبنان بلد الحياة، بلد المقاومة الفنية والرسالة الثقافية. ألو ألو
3: ألو
0: ألو بونسوار.
3: بونسوار،
0: يعطيك العافية، مين عم يتواصل معنا؟ ألو
3: ألو ألو،
0: منين عم تتواصل معنا؟
3: من عوكر.
0: أهلا وسهلا فيك، مين معنا بس؟
3: أنجلو.
0: أنجلو؟
3: إيه أنجلو صح.
0: قدي هيك مبسوط ومحمس لحتى تكون عم بتشارك بأعياد بيروت وتكون عم تنبسط بإحدى الليالي مع الفنان الأردني الأخرس؟ أنجلو عم تسمعني بعدك؟
3: مزبوط معك.
0: أنجلو ربحت معنا دغري تيكتس مباشرة لحتى تكون عم بتشارك ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس، أهلا وسهلا فيك.
3: مرسي إلك، يعطيك العافية.
0: ولو ولو.

0: اتصالاتكم اليوم على الرقم فائزا 01 3 2 8 0 0 0. هالخميس بداية أعياد بيروت مع الفنانة اللبنانية أبير نعمة، ليلة رومانسية، ليلة من الطابع يلي فيها حب وحنان وعاطفة، والأهم فيها انطلاقة قوية لمهرجانات أعياد بيروت بنسختها الـ11. ألو،
1: هاي،
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله،
0: كيف انت؟ الحمد لله كله منيح. مين معي؟
1: محمد غلييني.
0: محمد، منين عم تتواصل معنا؟
1: والله هلا على الحزمية تقريبا، طلعت حمدون.
0: في عجقة سير؟
1: والله ما بخبرك.
0: طيب شو بدك تخبرنا؟ شي نتسلى فيه، نتسير شوي، وتربح دغري معنا هيدي التيكت لحفلة الأخرس.
1: والله علقت انا فترة كتير طويلة على غنية الأخرس الكابة. كنت عم بسمع الإذاعة I was looking forward أن أحضر له حفلة صراحة.
0: مين حتاخد معك؟ هيدي التيكت بتخليك يكون عندك بلس وان معك.
1: حبيبة القلب أكيد.
0: حبيبة القلب؟
1: طبعا
0: سؤال، حبيبة القلب عندها حدا بتحب تاخده معك كمان، أو بس أنت وياها بدكم تروحوا؟
1: والله إذا في ما منقول لا.
0: طيب هي على السما حبيبة القلب هلأ؟
1: بعتقد.
0: طيب إلا تتصل على الرقم نفسه لحتى نتواصل معها مباشرة على الهواء، أو حدا بيعرفها وربحها كمان تيكت وبلاس وان.
1: تمام
0: خلص. يعني إذا عندك رفيقك كمان بيحكي مع بنت، يدق هو وروحوا مع بعض.
1: خلص تمام
0: يلا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. ولو باي. إذن عم ناخد اتصالاتكم على الرقم 01-3-2-8-0-0-0. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق فعالياته مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة، يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوت الدافئ وحضور الراقي بأمسية بينطرع عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة، وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب18 تموز بيسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي، ليقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية تركباً هالصيف. اتصال جديد. ألو،
2: بونجور.
0: إليسا
2: معك.
0: إليسا، منين عم تحكي معنا؟
2: من
0: صيدا. إليسا، عم تسمعينا من صيدا وعم تحكي معنا من صيدا. شو بتخبرينا عن صيدا، هيدي المدينة يلي موجودة على البحر اللي فيها مناخ مرتب وحتى فيها ثقافة حلوة وحضارة صيدا؟
2: صحيح، صيدا هيك منطقة عن جد طقسها كتير حلو، والعيشة فيها كتير حلوة غير عن بيروت، لأنه بتحس أنه بعدها محافظة على هيك شوي ببعض الضيعة منها، الجو الرايق واللي في عجقة السيارات وهيك، فكيف بتحس تقعد على رواق مثلا حتى من عشية، ما بتسمع درجة السيارات، ما بتسمع الضمامير، يعني فيك تقعد مثلا توع الصبح توع على صوت العصافير، الهواء نظيف.
0: حلو أليسا، هيدي التيكت يلي هلا دقيتي معنا لحتى تكوني عم تربحي أمسية 18 تموز مع الفنان الأخرس، بحق لك تاخدي معك بلس وان. مين الشخص يلي حتاخديه معك؟
2: حاخد معي رفيقتي، هي عايشة بفرنسا بتتعلم هونيك وبتشتغل هونيك، وهي كتير بتحبه للأخرس.
0: فإذا حتروح أنت ورفيقتك، رفيقتك شو اسمها؟
2: ليا.
0: فإذا ليا وليسا حتكونوا موجودين ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس بالأمسية لحتى تكونوا عم بتشاركوا ضمن أعياد بيروت. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي كتير ريكاردو.
0: ولو أهلا وسهلا فيك. إذن ب 18 تموز الفنان الأردني الأخرس حيكون موجود على مسرح المهرجان، أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيو يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه.

0: الو
1: بونجور
0: بونجور.
1: احلى شيء انتم والله، يعني شو بدي اقول لكم، كل سنه عم تقدموا اشياء كثير حلوه، وانا عن جد انتم بتكبروا فينا ونحن بنكبر فيكم، وشركه كثير محترمه عن جد.
0: اهلا وسهلا فيك. مين عم يتواصل معنا؟
1: الي.
0: منين عم تحكينا؟
1: بحكيكم من سن الفيل.
0: في عجقة سير او بالبيت او بالشغل؟
1: انا بالشغل.
0: بالشغل. طيب حنربحك هلا تيكت لأعياد بيروت، تربح هيدا التيكت وتروح مع شخص اضافي على مهرجان أعياد بيروت ب 18 تموز مع الفنان الاردن الاخرس. مين حتاخذ معك؟
1: بدي
0: اخذ
1: معي اختي الصغيره، بتحب كثير الاخرس.
0: اختك الصغيره؟ قد ايه عمرها؟
1: عمرها 13 سنه.
0: الله يخلي لك اياها وتضلكم دائما مجموعين مع بعض، وان شاء الله هيك تنبسطوا برغم من كل شيء عم بصير بهيدي الامسيه.
1: مرسي يا حبيبي.
0: اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك.
1: عنجد احلى شركه انتم.
0: اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة بتحمل عنوان فينا نحكي. فينا نحكي يلي بيوعد الجمهور بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى أعياد بيروت وبيوعد الجمهور وتحديداً جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات الواسعة يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. ألو؟ اتصال جديد ضمن 5 على 5. ألو؟
2: ألو بونجور.
0: ألو بونجور،
2: كيفك؟
0: الحمد لله تمام، طمنا عنك.
2: أنا منيح، أنت كيف؟
0: أنا منيح. مين معي؟
2: معك توني.
0: توني مين عم تحكي معي؟
2: من سن الفيل.
0: شو القصة اليوم كله من سن الفيل؟ توني بالشغل او على الطريق؟
2: عم بقص شعري.
0: عم تقص شعرك؟
2: ايه.
0: وين صوت المكنه؟
2: قلت له وقف خلص، انا بس ردي هي الصبيه
0: توقف. ليك ما بعرف قد ما في ضغوطات بالحياه كلنا بنكون عم نقص شعراتنا، بس بالوقت نفسه بنكون عم نعمل كل شيء.
2: ايه والله
0: كل شيء. محمد تروح تحضر الاخرس؟
2: اكيد.
0: ب 18 تموز. السؤال اللي موحد للكل، هاي التيكت بتخليك تروح وتاخد معك شخص زيادة، مين حتاخد معك؟
2: البنت اللي بحكي معها.
0: البنت اللي بتحكي معك، كلكم بتحكوا يا زلمة مع الكل؟
2: يا خي ما شو بدنا نعمل؟ ما في غير ان قلنا مع صحابنا.
0: طيب ورفقاتك؟
2: رفقاتي يحجزوا هن ويروحوا.
0: لحظة، رفقاتك يهجوا ويروحوا بس تبقى البنت؟
2: لا، رفقاتي يضلوا حد بس هن يحجزوا ويروحوا على الحفلة.
0: هن يدفعوا مصاري ما عليه، بس انت والصبية ما تدفعوا مصاري.
2: 100% خيي، كل شيء ثاني مصر وموفر.
0: خيي 100% بنحطهم على شيء ثاني.
2: صح.
0: سؤال، إذا شي نهار صار معك موقف معين بين رفقاتك عشرة عمرك انت وصغير.
2: لا أكيد نقي رفقاتي.
0: وبين حبيبتك، مين بتنقي؟
2: رفقاتي أكيد.
0: خيي عندك مبدأ وعندك أصل وعندك وفاء.
2: وهن يعني كانوا حد من زمان، ووقت ما كنت باللوس تبعي كان عندي حد، فما.
0: طب مين اعز رفيق عندك؟
2: شربل.
0: شربل كتار الشربل اللي دقوا لنا اليوم.
2: عنجد؟
0: كتار.
2: اكثر اسم معروف شربل.
0: طيب لانه معروف شربل، خلي رفيقك يدق لنا ويربح كمان تيكت.
2: يلا هلا بالله يدق لكم.
0: يلا اهلا وسهلا فيك.
2: ميرسي.
0: ولو. بريك ومنتابع 5 على 5 وجولة على أبرز الحفلات ب 25 تموز 26 تموز وأيضا ب 28 تموز، وكيف فيكم تكونوا عم تحصلوا على هيدي البطاقات، ومنتابع معكم اتصالاتنا لحتى تكونوا عم تربحوا ضمن 5 على 5 تيكتس لأعياد بيروت وتحديدا مع الأخرس. بريك ونتابع.
3: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. 4 أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabellebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
5: Thank you.
6: Ya wayne man lashot. السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلبوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
7: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل
11: كل القصايد من حلا عينيك
12: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
11: لو غمضت عيني وامشي
12: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
11: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
12: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
11: قلبي ده قلبي ده
12: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
11: وكل العام حسوا إلي
12: هذا الحفل برعاية نوك نوك
11: مرن.
12: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
13: وجاب المجوز
14: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها
11: راغب في قربك أنا راغب
13: بأنت الكرم لا تسميني
14: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر
11: الشرد ونهر العاصي شايع المهرة عاصي
14: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

0: منتابع 5 على 5 عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، وفيكم بعد تلحقوا حالكم وتتواصلوا معنا على الرقم 03-22-8000 لتشاركوا معنا وتربحوا تيكت مباشرة لحفلة الأخرس ب 18 هالشهر. اتصال جديد حناخده بعد شوي، ومنذكركم مستمعينا أنه ب20 تموز فإذا عنا الموسيقى اللبناني جيما نوكيون، وبأعياد بيروت حيكون معنا جون أشقر ب22 تموز، 24 تموز الفنان اللبناني جوزيف عطية، 28 أو 25 تموز بيستقبل المهرجان المرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطر عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروعه الموسيقي الفريد يلي بيجمع بين الثقافات وقدر يحقق نجاحات كتير كبيرة على أبرز المسارح العالمية. ألو؟
1: ألو مونسوار.
0: ألو مونسوار.
1: مونسوار.
0: مين معي؟
1: سيرينا.
0: سيرينا مين عم تتواصلي معنا؟
1: من راس الدكوانة.
0: من الدكوانة. سيرينا حدا شي قالك تتواصلي معنا؟
1: لا.
0: اوكي سيرينا رح تربح دغري فائزة تيكت لتكون عم تشاركي مع أعياد بيروت ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس بهيدي الأمسية. أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي.
0: ولو أهلا وسهلا فيك. ب 26 تموز بيشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز، بقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كتير كبير من ذاكرة الجمهور العربي. هيدا هو الفن، هيدا هو لبنان، رسالة الفرح والأمل بالرغم من كل التحديات. ختام مهرجان أعياد بيروت مع الفنانة وملكة الإحساس إليسا. اتصالاتكم بعدنا عم ناخدها عبر هواء إذاعة جبل لبنان ضمن 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على الرقم 01-328-0000. إذن آخر ليلة من مهرجانات أعياد بيروت حتكون معنا الفنانة ملكة الإحساس إليسا لحتى تكون عم تختم هذا المهرجان بنسخته الـ11 بأمسية مليئة بالإحساس والفن والحياة. ربح مكمل عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب ضمن 5 على 5. اتصال جديد ومنقول ألو.

0: لكن أخذنا اتصالات بعد. في حال مستمعينا كنتوا عم تتواصلوا معنا بدي أشير إلى بعض الأخبار العاجلة. بحسب وكالة تسنيم، تضرر عدد من القوارب في جزيرة كيش جراء الهجوم الأمريكي. الكويت أيضاً تعلن إذن إطلاق صفارات الإنذار في الكويت. أيضاً بالأخبار العاجلة، إعلام إيراني سمع دوين انفجارات في جزيرة كشم الإيرانية والسبب مجهول حتى هذه الساعة. ألو
1: ريكاردو،
0: مين عم يتواصل معي؟
1: مهدي.
0: مهدي؟
1: ايه مهدي.
0: مهدي مين عم تتواصل معنا؟
1: مهدي من السيارة، عم بحكي أنا وبالسيارة.
0: من السيارة وبالسيارة، من وين تحديدا؟
1: أنا من بيروت، من جديدة.
0: أهلا وسهلا فيك
1: حبيبي.
0: فإذا مهدي رح تربح دغري تيكت لأعياد بيروت ب 18 تموز وتحضر الفنان الأردني الأخرس، وبيطلع لك بلاس وان معك، يعني بتروح أنت وبتاخد حدا معك.
1: ورني ربك.
0: مين رح تاخد معك؟
1: حياخد تاخد كتير عزيز علي.
0: مين هو؟
1: لا ما في ولا على الهواء هلا، صعب.
0: خلص إذا هيك خي من سامحك فيها.
1: يلا ايه ورني ربك.
0: وربك يلا روح يا زلمة.
1: كيف مين بيحكينا هلا شو بعمل؟
0: هلا جيال رح تتواصل معك على هيدا الرقم وتاخد منك كل المعلومات.
1: يلا بتشكرك أنا يا كبير.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن الجيش الكويتي، الدفاعات الجوية تتصدى الآن لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. يعني اتصالاتكم عم بتكون من سن الفيل، من الجديدة، من الدورة، من صيدا، ومن مختلف المناطق اللبنانية. لكن أخذنا اتصال جديد في حال كان في بعض اتصالات بحلقة الليلة من 5 على 5. بدي إذن شير لبعض الأخبار العاجلة. السعودية تدين استهداف عدد من المراكز الحدودية الكويتية ومنصة نفط بحرية كويتية وقنصلية الكويت في البصرة. الأمن البحري العماني إخلاء 21 من طاقم الناقلة منباسة الإماراتية التي استهدفت أمام مسندم. ترامب يؤكد بأن أمريكا سوف تفرض حصاراً كاملاً ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. والنفط يتدفق اليوم بكثرة غير مسبوقة بفضل القوة الهائلة للجيش الأمريكي. بذكركم تواصلوا معنا قبل دقائق من ختام هالحلقة من 5 على 5 على الرقم 01-328-0000.

0: إذن ختام هالحلقة من 5 على 5 عبر هواء إذاعة جبل لبنان. ضيفنا لليوم كان النائب الكتائبي سليم الصايغ بهذا الحوار السياسي. أيضاً كنا عم نتلقى اتصالاتكم على الرقم 01-328-000 لتكونوا عم تربحوا معنا هذه التيكتس من أعياد بيروت وتشاركوا بأمسية 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس. أيضاً كنا معكم وحكينا عن أبرز ما يحصل في الكويت في السعودية وقرارات ترامب فيما يتعلق بالحصار البحري على إيران. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة من 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب
4: كركيب. مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
5: ياي شو عندك ألعاب؟
6: كلها ألعاب جديدة.
5: مين جاب لك هالألعاب؟
6: أهلي جابوها بعيدة.
3: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-79-7959.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بواتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebanon.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفكة انزاب يعني
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
2: مارك.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب. كراكيب مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ليش وعندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-5959.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. ورك الغنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحيانا حتى من القصة نفسها.
1: راغب في قربك أنا راغب
2: بنت الكرم لا تسمي.
0: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك
1: مارك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: كركب كركب يا كركوب كركوبك كركب كركب كركيب. مسرحية عن الألعاب عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ياي شو عندك ألعاب؟
2: المسرح الدول اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 7199-7959.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس. بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عارض الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عارض الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
0: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد التطليعة بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب.
1: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: كركب كركب يا كركوب، كركوبك كركب كركب.
2: كراكيب، مسرحية عن الألعاب، عن العيد وعن المهمة السرية.
3: ياي شو عندك ألعاب؟
4: كلها ألعاب جديدة.
3: مين جاب لك هالألعاب؟
4: أهلي جابوها بعيدة.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-5-9.
0: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية. أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: وجاب المجوز يا
5: عفو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. بهالحلقة من غنية وخبرية رح ناخدكم بجولة بين أغاني صار فيها اسم الفنان جزء من اللحن والكلمة وأحياناً حتى من القصة نفسها.
6: راغب في قربك أنا راغب
7: بنت الكرم لا تسمي.
5: كونوا معنا هالخميس ببرنامج غنية وخبرية على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: أربعة أيام بتفصلنا عن حفل الفنان الأخرس بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: لبنان رح يرجع.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الله بعت لي ياك هدية.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: عم تحلى الدنيا بعيني.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: يومين بيفصلونا عن حفل النجمة عبير نعمة بمهرجان أعياد بيروت بووتر فرونت أنطلياس النقاش. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرود. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: بتعتبر حالك خبير رياضي؟ برنامج عقارد الملعب فاتح لك باب التحدي والربح. اتصل وشارك معلوماتك بكأس العالم لكرة القدم وارباح جوائز قيمة تقدمت Ministry of Football. عقارد الملعب مع عبد الناصر حرب جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: كل انه بيقول بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصه الاعلاميه الذكيه.
1: بكره حفل النجمه عبير نعمه بمهرجان اعياد بيروت بووتر فرونت انطلياس النقاش.
2: كل العصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بووتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العام حسوا إليك.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
2: مارك.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد ابعد بس حترجع عارفه.